أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: الخليجية 100% خليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009. الخليجية

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: سلامة القلب مما جاه وربه، ما يذكر اللي عذلته لين خلاها. كثر الطواريه قد له وقت ومسبه، إذا تخلويت غافلني وطراها. تعطيني الجرح وتساوم على طبه، يجعل ما جرحه بصغر عطاياها. وش هو معين وشوقه كل ما نبه، يحد روحي من الوحشة على قصاها. لا صار ما عندها عذر تعذر به، ليه تعذر لها كثرة خطاياها. آخر ما قالت له إن ذا من كثر حبه، مع أن ما هي بتمشي بس مشاها. يليت للقلب كاشف كذب ومنبه، يقرأ قلوب البشر واعرف نواياها. قدام لحد يزك البعض ويسبه، يعرض لي القلب سيرتها ويقراها. ويليت جفن لذيذ النوم ما طبه، ما ياخذ من السهر والليل لولاها. ويليت صدر مغيب الشمس يلعبه، ما ضيقت الهجوس ولا تلقاها. جات الهواجيس ضيف ما يرحبه، ضوت ولا ودك ان الليل ضواها. الصدر مجلس مضيف وضيف محبه، والشوق لا جل محاني ما تعداها. الى تضيف ما والله ينقضي نبه، لين ياخذ عليها ويتعشاها. لو عاد سري مثل ما كان في الغبه، مظهر ملامح حزن وجهي وعراها. الناس تحتار في وتضيع وتشبه، تشك ما هو بنا لينا تحفاها. خذ مني الوقت عمري بول الشبه، واهداه ما روحت به بول اصباها. الغلطه الموجعه لو مالها سبه، وشلون بردها ولا تفاداها. لا جات من واحد تغليها وتحبه، ذي والله العلة اللي يصعب دواها.
0: أشعار على الخليجية.

0: إشعار فزاع على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأنه هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنه أسباب الآلام. رحت أسأله شفت الزمن فيه علة، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام. في موقف ما كل رجل يحله، والصحف لو جفت ما جفن الأقلام. سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام. والشعر سيف لا تضايقت أسله، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زلة، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام ملة. ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة، ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة، ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام، اللي يفزلهم ليوها في محله، الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
0: إشعار فزاع على الخليجية.
1: على الخليجية.

0: ابتعد وتعبتني خطوتي ابتعد وتعبتني خطوتي ترتعد ترتعد من شعوري بغلطتي ترتعد من شعوري بغلطتي الألم والأسى من خفايا رحلتي الألم والأسى من خفايا رحلتي توني دريت.
1: الخليجية 1009

0: بعد ما قابلتني عاتبوها على شوف الحبايب حاسبوها خذوها وابعدوها غصب عني وعن وجه الطريق يجنبوها وشالوها عن عيوني غصيبة عواذل واغصبوني واغصبوها خذوها من يديني شوف عيني وعن عيني تعدوا وحجبوها كلام وصدقوا بالبنت كذبة وهم اللي من أول كذبوها وهم وش دخلهم في مال بين لبوها والخلايق طالبوها وفية ما تخون ولا تعاند جسورة والمواعيد رعبوها ملاكن كاملة والكامل الله ولكن العواذل عذربوها وهي كل ما دعتني تشتكيلي عن اللي سالفتنا سربوها تخاف وتلتفت مع كل كلمة تظن ان العواذل راقبوها تلفت من عقب ما هي جريئة شجاعة ما تهاب وهيبوها وهديها وانا حاير وثاير مصيبة يا عذاب عذبوها وهم كل ما خذوها عن طريقي تراهم صوب قلبي قربوها وانا ما تعبت قلبي خيانة خيانة رتبوها وحسبوها ولا يعجز خفوقي لا يقابل جفا من حاربوه وحاربوها وانا لعزة تفرض علي اخاطب بالجفا من خاطبوها واكسر لوحة الماضي وزيله وخربها مثل ما خربوها وذوقهم ندم ما صار فيها وشربهم من اللي شربوها ودلعها وولعها بنفسي وشرقها بعد ما غربوها وعوضها عن اللي راح كله وعن ذيك الليالي كل ابوها غلاها بالحشا لا زال ثابت ولو حتى بغيري حببوها وغلايب قلبها مر وتعدى غلاها لامها ولا لابوها.
1: على الخليجية.

0: الريح حبت والشجر مخضر غصنه مستوي. تأملوا بإحساسكم ما قاله الشعر ودعوا أسماعكم تستخرج البيت الضعيف من القوي حتى نعرف إن الشعر فكره قبل يصبح لهو. الريح حبت والشجر مخضر غصنها مستوي. تأملوا بإحساسكم ما قاله الشعر ودعوا أسماعكم تستخرج البيت الضعيف من القوي حتى نعرف إن الشعر فكره قبل يصبح لهو. لأن الشعر عندي رسالة سامية وتحتوي على فكر شاعر قناعاته ما هي تسقط سهو. أكتبه وأنا مهتوي والقيه وأنا مهتوي والوزن ما هو ينكسر والنحو ما يبغي نحو وعز منه قول ربي والحديث النبوي والاهتداء بسنة أصحاب النبي يوم اهتدوا. القصة أكبر من بحور الشعر وحروف الروي. القصة إحساس يلامسني ويسمو بي سمو دارت سنين العمر والدنيا في قلب الدنيوي. مهما بلغ بحبها ما هو على كيفه وهو لو يبلغ نجوم السماء لابد له يوم يهوي لابد يتعب نفس ناس نجربوها وتعبوا. يا ناس كم واحد من الدنيا جريح ومكتوي ويا ناس كم واحد يذوق المر ويذوق الحلو ويا ناس كم واحد ذراعه من زمانه ملتوي ولا شكى من ضيقته لو نص خلق الله شكوا. لو قلت عدوا كم ضحايا هالزمان المأسوي قدامكم عدادة الأيام عدوا وغلطوا الراحلين من الحياة أذكارهم تدوي دوي خلودهم بفعالهم حتى ولونهم فنوا. واللي رأوا مصائب الدنيا على ما تنطوي يجب عليهم نقل خبرتهم لناس ما رأوا. الابن يأخذ خبرته من الشعور الأبوي قبل يموت الأب ويصير الابن هو الأبو. الابن يأخذ خبرته من الشعور الأبوي قبل يموت الأب ويصير الابن هو الأبو. ما أحب أعيش بروتوكول التصنيفات النخبوي. الناس في عيني سوى كانوا حضر ولا بدو وأنا خوي لا ظما من نزف دمي يرتوي. أصير لعيونه خوي ويصير هو صاحب سمو ما هو خوي حتى لو إن اسمه مع العالم خوي أقدره تقدير أخو حتى لو إن ما هو بخو.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

دانت الأثير 1009. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا القصيد اللي تبي توصف قصيد، آه يا حي المعاني والورق، مدري فيها يا قصيدي وش تزيد غير سبحان اللي خالقها وفرق. بنت نجمل من سنة الصبح الجديد، ومن رذاذ الغيم هي أنعم ورق، الخيال عيونها وضحكتها عيد، واللي قال تسكت القمرة صدق، من لفت وقلوبنا تقرا وتعيد، حولها الاذكار وايات الفلق اللي ملقاها إلاجت من بعيد. كنا حظ الدنيا في وجهك شرق، قالوا فيها روعة الزين الفريد، وانا اقول الزين لو ينطق نطق، كنها خلقت على ما هي تريد، ألف سبحان اللي أبدعها وخلق قدرها قدرها، ومن يومها عالي الرصيد، من توعى قلبها الدنيا وخفق، جت وكنها فرحة العمر السعيد، تكبر ويكبر غلاها والله حق، لي مثلها وبغلاها شي أكيد، ما هو بس ينحب إلا ينعشق، يعني هذه البنت بالوصف المفيد، الله خالقها والله اللي فرق، الله خالقها والله اللي فرق.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: أنا لا شفت الورد في المزهرية، بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. شقي ابن آدم ونفسك شقية، مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترى الرضا طبع النفوس الرضية، ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي. ومعاند الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السلوك والمعالي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واحد صفر صفر تسعة
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عوادة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عواده.

0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: كلام والتبخير.
3: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي، يا أغلى من أغلى الغوالي يا هو بالي.
1: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: أنا الموجوع لو غنيت ماني طرب،
3: ماني طرب.
2: وأنا عندي يقين إن العمر فاني يا علام الخفايا يا مزيل الكرب، ثباتك في وقوفي ثبت أركاني. طلبتك تستجيب لدعوتي يا رب، أهب لي حظ نوفر قبل تغشاني يدور الذعذعان ووجهته من غرب. هواهي فكك ضلوعي،
3: هواهي فكك ضلوعي.
2: ويشعاني يا برده ما صفالي من نعيمه، شربي ناره ما هدت ناري وبركاني. أنا في جبهة سنيني أعيش الحرب، وأنا راسي حفيت بوجهه عدواني عليه أشفق من الدنيا بعيد وقرب، ومنها احتاج كلمة تجلي أحزاني. خياله له حضور ولي رفيق، الدرب يسوذن ويهدى ويدق بيباني. قسمني من جهات الشرق لين الغرب وتركني للظنون من عطفها ثاني، وعلمني الغياب ولها سافر سرب وهمش عيشتي دونه وسلواني.
3: وهمش عيشتي دونه وسلواني.
1: أشعار أشعار
0: على الخليجية.
4: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
6: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
7: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شيء يديك. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد. ما في مكان من بيتنا قريب ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
6: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
8: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
9: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
8: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
9: واحد. القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
8: لازم أضيف شيء على القائمة.
9: شو؟
8: حذاء مريح.
9: القبائل برايم، سيتي لاند مول دبي.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
3: كل عام وانتم بخير.
2: الخليجية 1009.
4: وجه جديد للجمال والرعاية الشاملة في المستشفى الأمريكي دبي. اعتنوا بأنفسكم مع مجموعة متكاملة من الخدمات The Face التجميلية والعلاجية عالمية المستوى في مكان واحد. للحجز theface.ae.
5: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاست من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقل. عش الفرق مع فايبر بلس. قم بزيارة e&.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. e&. دائما في أكثر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
7: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة. أدري إن المقبلات شر وأقسى وادها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها. واجمل اللحظات وغلاها معي واسعدها، لحظة راسق لي في أوراقي أخذ طبها. والقصيدة دون حبكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة قبلها خطبها. والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها. وصاحب النعمة ما يبلش غير هي حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها. أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها. انظر الحطاب نفسه كيف معودها، اي تخير في الحطب ما كل عودة اي حطبها. لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: مناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة. 1009
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
3: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
2: E&Money؟
3: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
2: صدق؟
3: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.
4: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: كمان هي ساعة في استديوهات دانة الأثير. وصباح الخير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول.
3: أنا

0: الأثير
1: 1009. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. الخليجية 1009.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة
4: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عوادة.

0: جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ غيبتك طالت ليالي، يا عسى خير وعذرتك، خوفي وكل انشغالي دون ما أقصد جرحتك. يعلم الله يعلم الله وقلبي شاهد، أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. يعلم الله يعلم الله وقلبي شاهد، أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. وتدري تدري يوم احنا نتباعد، كلها الدنيا وأهلها يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. تدري تدري يوم احنا نتباعد، كلها الدنيا وأهلها يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. كان قلبك وكان قلبك يا فتوني، طاوعك تنسى حبيبك، أنا ببقى مع شجوني، وانت روح الله حسيبك، بس تأكد بس تأكد يا عيوني، لو غدا غيري نصيبك، وانت وياي وبدوني، ما أبي مكروه يصيبك. وجالس في حالي ولحالي
1: أشعار
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس، أربع مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا عبر yasisland.com.
5: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
6: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com. فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70، متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.
2: الخليجية تتمنى لكم عيد سعيد، والله يعود عليكم بالصحة والعافية.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
1: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: هاتولي الجيبة لأن الرنج ستاته ما ينفع إلا لرنجي عنده رنجية. ستاته تدلله في كل لفاته تدلي لأمي ولدها بكل حنية. ولا جيت بمدح وطري وصفة ليتاته عين أشكر إن شايف إن حمامتنا حيه بيبانه السود جاماتها ومسكاته شاهين بهمكم متعرضة شوية من سرعته ما تميز رقمه لوحاته لا خطف كن زوله زوله كدريه من المجاهيم ماخذ كبره مثنات وكم فزته لا مشى فزته عمانية والجيب مشهور وأنا مغرمة في ذاته ولا يملكه غير ناس ذاته أهمية تشوف في عاج طبلونها إشاراته ولا يلتزم للإشارات المرورية حتى المرور يتحاشى لاعتراضاته لأن خصوصي ولوحاتها خصوصية توفقت شركته في وضع لمساته مصمم من بالطريقها الاحترافية غلو سعره يقلل من مبيعاته مراحل السوق غير 2% والمشكلة في وجوده كل دفعاته محجوزة للقيادات الحكومية والشاعرة اللي مروح من إماراته ما قصده إلا يزور أهله السعودية من حبهم راح بإحساسها وببياته ويقول فيهم مدايح لأنهم زيه مع أهل الطيب مثبوتها علاقاته متميزة عن سواها غيره عادية والطيب له قيمته في عيونه ساداته أخوان في الدين والرايها خليجية من يوم يختم جوازه من غويفاته لين ما زل من خطة النعيرية يعيد للشعر بعضه من أولوياته ببيات ثلجية وبياته نارية شاعر ولا غيرت الأيام نظراته ما غيرتها الوجاهها والرفاهية اللي يبتسم تحفظ الأيام بسماته حتى ولو بسمته ما هي ضرورية الوقت دوار والعربانة شماته وكم بسمة خلفها دمعاته مخفية وإن كان خبى على ربعها معاناته هذه تراها كرم ما هي أنانية حنا سند من يعاني في معاناته والمبتلي ما ضحكنا من بلاوية الشام خلي شمخ راسها سماواته والعادي اللي يحب أشياء عادية طموح من عاد عمرها في بداياته وعلى أقصار النظر تسموه مبادية الهجن والصيد من خيرة هواياته ومتولع في السباحها والفروسية يصدق مع الصاحب ويسمح الزلات هنجات عن قصد ولا جات عفوية ولا العدو ما يغير بابتساماته يشوف عيونه أنواع الكراهية والواحدة اللي مشكك في سمع ذاته أقول له من ذكر جني وجنية ماني بشاعر يقلب في ملفاته أجيبها للجماهير ارتجالية أقولها قول محتاجنا الحاجات تعجبك مسموعه وتعجبك مقرية لو كل شاعر تحكم في أدواته لقيت له في قلوب الناس شعبية تفوح بإبداع فكرها شاذلياته اللي فناجيلها معنى وقافية
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 0-0-9.
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.
2: كل عام وعيد حبك لي عود واشعل إحساسي لك شموع الغلا.
3: عيدكم مبارك.
0: عيدكم مبارك.
4: كل عام وانتم بخير.
5: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي، يغلى من أغلال غوالي يا هو بالي.
0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم

0: هو الخليج على الخليجية.
1: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها: البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: سلامة القلب مما جاه وربه، ما يذكر اللي عذلته لين خلاها، كثر الطواري قد له وقت ومسبه، إذا تخلويت غافلني وطراها، تعطيني الجرح وتساوم على طبه، يجعل ما جرحه بصغر عطاياها، وش هو معين وشوقه كل ما نبه، يحد روحي من الوحشة على قصاها، لا صار ما عندها عذر تعذر به، ليه تعذر لها كثرة خطاياها، آخر ما قالت له إن ذا من كثر حبه، مع أن ما هي بتمشي بس مشاها، يليت للقلب كاشف كذب ومنبه، يقرأ قلوب البشر واعرف نواياها، قدام لحد يزكي البعض ويسبه، يعرض ذي القلب سيرتها ويقراها، ويليت جفن لذيذ النوم ما طبه، ما ياخذ من السهر والليل لولاها، ويليت صدر مغيب الشمس يلعبه، ما ضيقت الهجوس ولا تلقاها، جات الهواجيس ضيف ما يرحبه، ضوت ولا ودك ان الليل ضواها، الصدر مجلس مضيف وضيف محبه، والشوق لا جل محاني ما تعداها، الى تضيف ما والله ينقضي نبه، لين ياخذ عليها ويتعشاها، لو عاد سري مثل ما كان في الغبه، مظهر ملامح حزن وجهي وعراها، الناس تحتار في وتضيع وتشبه، تشك مهوبنا لينا تحفاها، خذ مني الوقت عمري بول الشبه، وهداه من روحت به بول اصباها، الغلطة الموجعة لو مالها سبه، وشلون بردها ولا تفاداها، لجات من واحد تغليها وتحبه، ذي والله العلة اللي يصعب دواها.
0: أشعار
1: أشعار
0: على الخليجية.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية، إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
4: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: تصيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائماً في أكثر.
2: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية. اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوا. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.
3: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هدول الناس السلبيين. وأنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا
0: وجودكم يكون احلى الاعياد، وكل عام وانتم بخير.
3: عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير.
4: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف انحاء الامارات. في ARN نساعدك على الوصول الى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي اعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا اعلانيا احترافيا اضافة لحملتك التسويقية فورا مع اسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالاماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: شو في ما يسمع عنيد ما في مكان من بيتنا قريب ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com الاتحاد العقارية تقدم لكم تاكايا ومرداد امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70 احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم

0: 1-0-0-9.
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.

0: اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب، لكنها دمعه ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب وشعاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت وانا سنه جرد المحاني من فراقك جدب ولياطفه ضو الوصال وضو هجرك شبت بحسب الندبات في قلب عروقها ندب ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت وقفا مثل مقفيت يندب والغلاء ما يندب قلوب الأحباب الحقيقية لمنها حبت تعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: نمسي عليكم بالصحة والعافية.
1: 1-0-0-9 دعمك الأخير.
2: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
3: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة 2 شهر على باقات الموبايل لخط الفاتورة، 2 شهر مجانا على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك 2 التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح ضمن للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل 3. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
4: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوت فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubai-restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
5: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عواده.

0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: كلام وانت بخير.
3: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي، يغلى من أغلى الغوالي يا هو بالي.
4: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها: البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: أنا مدري وش إحساسك ومدري وش تظنيني، أنا الصادق في عينك كنت وصرت الكاذب الخوان. أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني، سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان. أنا شفت الزهر مايل وظنيته يناديني، قطفته يوم ضميته لقيته للأسف ثبلان. عرفت إنك زهر عمري، عرفت إنك بساتيني وغيرك قيض ما يروي، سراب يشقي العطشان. أنا لو ما حصل ما كان، وش اللي يدريني بأنك ما سواك انتي سكنت القلب والوجدان.
1: أشعار
3: أشعار
0: على الخليجية.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
6: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شي يديد. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد. ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
5: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.
2: الخليجية تتمنى لكم عيد سعيد، والله يعود عليكم بالصحة والعافية.

0: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. شقية بنادم ونفسك شقية، مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترى الرضا طبع النفوس الرضية، ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي. ومعاند الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السلوك والمعالي.
1: أشعار فزاع على الخليجية. الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 1-0

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.

حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة whenyourhomeindubai.com. فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.

دولار فقط مقتصرة من فري التخم 50 ألف لقوة الفرصة. فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دائما في أكثر. تطبق الشروط.

0: العامل تبغي.
1: واحد صفر صفر تسعة
2: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول،
3: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي، يغلى من أغلى الغوالي يا هو بالي.
2: الخليجية،
0: العيد بوجودكم يكون أحلى الأعياد، وكل عام وانتم بخير.

0: الأثير
1: 1009. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. الخليجية 1009.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. مبشع من جروح طعنات القفية، غير سكين تصيب بهالبشاعة، لا تتوب ولا تذوب ولا تري، جرحها جرح وفضاعتها فضاعة، ترتوي من فيض دمي والتفية، وصار قلبي مثل أخوها بالرضاعة. وانت ليل لو ضويته ما يضيع، ضعت فيه وشفت نفسي في ضياع، أتهيى وين ما شوفه تهيى، وارسي بمرساه وشراعي شراعه، من عرفته والمحية بالمحية، وما يروح إلا ذراعي في ذراعه، إن رضيت أرضيه وإن عييت عي، وإن طلبني قلت له سمع وطاعة، ما عشقت من النجوم إلا الثرية، وما ملكت من الكنوز إلا القناعة، وأنت وجيوش الموادع والجفية، كيف أوقف ضدكم وأنتم جماعة؟ لو بجيكم بالشجاعة والحمية، ألبى لأن الكثرة تغلب الشجاعة.

0: على الخليجية.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
2: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
1: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
2: واحد. القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
1: لازم أضيف شيء على القائمة.
2: شو؟
1: حذاء مريح.
2: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
3: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سنة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: يا هل الشعر الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسها مالي. يا هل الشعر الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيه وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسه مالي. وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة، يتبسم للمطر لو خاطره ماهوب سالي، ورغم فضل الله علي اللي ما هو يحصى بخيره، واجتهادي للطموحات الكبيرة واحتمالي، إنما أبقى بشر تشغلني أمور كثيرة، مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا هل المقناص عزوني ترى نفسي أسيرة، للحزن والناس تحزن فول الدنيا وتالي، فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة، والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي، الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة، واعتقدت إن الحزن وقف ولكن ما طرالي، لين ودعت الخوي في قصة الحزن المثيرة، قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي، كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيره، كان بين اثنينهم عهد من أيام خوالي، كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة، كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي، ما دريت ان الزمن مثل الرحاها المستديرة، لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي، ومن يلوم الحزن في الصقار لا من مات طيره، يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على الخليجية.
0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
3: كل عام وانتم بخير.
4: الخليجية 1009.
5: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا، مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
6: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubai restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
2: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عواده.

0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: كلام وانتو بخير.
3: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي، يا غلا من أغلال غوالي يا هو بالي.
4: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم

والخليج على الخليجية. إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها: البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30. هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: تحب الغنى ولا الشعر يا عويد الرند؟ أنا أكتب شعر، لكن إذا تحب أغني لك أغني على ترنيمة النود والنهوند، وزف الكلام اللي يناسب مواويلك عشان أختلي مع ليلك الليلك البرغند. جمالك مجرد حسن وقطابها ليلك، سرى في مياديلك شذا دهن عود الهند. أنا ليتني عطر لجل أسري مياديلك، وأنا أقول لك ساعات كلك دلال وعند، وساعة أقول أمك بلتني بتدليل ساعة.
1: أشعار
3: أشعار
0: على الخليجية.
4: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
6: 1-0-0-9.
7: عيد الأضحى المبارك وكل عام وانتم بخير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هذا اليوم رابع يوم والجو رعد وبرق، وهذا اليوم رابع يوم والشوق ذابح.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.
2: 1009
3: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: الحب لو ما يغرقك شوق وشجان وتعن من تلقاء نفسك خيولة وتأسس تأسيس دولة بعنوان وتعيش حاكم حب والشوق دولة تبددت كل المشاعر علشان لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان شخصيتي لي والغلا للي هولة إلى هنا يلي تقول الوعد حان تعال قلي والفلم وش فصوله مجامل وأهات وجروح وحزان وأنا مرشحكم لدور البطولة يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان إلا مصيري ليها قول سجولة. إن قلت واستبداد رديت والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة عطيتكم منها لآلئ ومرجان واليوم خلوني بدور الرجولة ترى الغلاء زوده مع الوقت نقصان إلى من يحبك تغير ميولة. هذا كلام قلوب ينطق به إنسان ويبين في وجهه قبل ما يقوله ما هو كلام إنسان ينطق به لسان إحساسه بمعناه ما هو بحوله. تحسدني أصحابي على جاه سلطان وتحسدني أعدائي على ما أنوله والمؤمن الصادق بفطرته برهان لو ثوبه مرقع وحفية ريوله حكاية الدنيا يزيدونه إيمان والفاسق إيمانه يقل حكوله. وأنا قبل يومين قلت الأنا شان وجه الزمان اللي ذبحني فضوله قال العقل من قلب يدفعه وجدان يكره مظاهر الحياة العجولة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله. وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان وعندي على التمييز قدرة مهولة إنسان يملكني مع الوقت شيئان ربي ودين مخلده في رسوله. لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله من ينتظر فرصة من فلان وفلان تلقى مقام المجد صعب وصوله تلقى مقام المجد صعب وصوله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على الخليجية.
3: الخليجية. 1-0-0-9
0: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.
4: قبل أن ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
5: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.
3: كل عام وعيد حبك لي عود واشعل إحساسي لك شموع الغلا.
4: عيدكم مبارك.
2: عيدكم مبارك.
5: كل عام وانتم بخير.
6: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي، يغلى من أغلال غوالي يا هو بالي.
2: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول. عيدكم

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: المساء والورد والفجر البعيد والليالي ودها من ودها تلعب النحلة مع الورد الشريد حقها تفرح مع اللي شدها تلعب النحلة مع الورد الشريد حقها تفرح مع اللي شدها الأمان كبار والرجفة تزيد وحاضر البسمة ينازع غدها مهرة كنا نمازحها الوعيد لين حيد هزلها عن جدها رأفتك يا نزعة البرد الشديد الشفايا ما وصلنا قدها آهتين آهتين ونظرة الشف الطريد تلوي ذراع الشريف بحدها اطعنيني حرف في كبد القصيد واجرحي أم الحروف وجدها رتليني رتليني في صباح الشوق عيد واحثي الذكرى بوجه معدها السنابل تهزم الريح العنيد والنوار الصيدها من كدها يا فتوني يا فتوني لك زهور القلب بيد اقطفي زهرة وبوسي خدها
1: وبوسي خدها
0: أشعار
1: أشعار
0: على الخليجية.
3: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
5: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا
0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
3: كل عام وانتم بخير.
2: الخليجية 1009.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظاتها انك تمنى حياتك روح بلا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم يبتسم يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم، لو جيت ترسم فقط تبسمة اشفاتها تحتاج رسام او تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها لوعاتها، يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياة ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا بلاش قسم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: على

0: نهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: 1009 دارت الأنية
2: العام
3: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
4: ثواني
3: شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
1: دوت كوليجي.
3: شو؟ انزين شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
1: دوت كوليجي.
3: يا أنا يا أنتي شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
1: دوت كوليجي.
5: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
1: دوت كوليجي.
5: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
1: I don't have an answer for that.
6: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
0: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء
6: بالتعاون مع سنتر بوينت.
1: Is there something else I can help with?
7: تمام. كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
8: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
7: واحد. القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
8: لازم أضيف شيء على القائمة.
7: شو؟
8: حذاء مريح.
7: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول.

0: الأثير
1: 1009. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. الخليجية 1009.

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها: البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار على الخليجية.
2: بلا توقيت.
3: بلا توقيت.
2: هذه عادتك يا روعة التوقيت. تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي يبارك ساعتك ربك مليت الكون ساعة جيت أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي
3: وجودك وترك الباقي
2: تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت أنا أكبر حظ عن غيري
3: جدير بحبك الراقي
2: حبيبي للمسافة جرم في حالي كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي
3: وميثاقي أشعار
0: على الخليجية
4: نعم الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط بادر فالأماكن تنفد بسرعة تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على راديو rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم راديو rsvp.com الفرصة تناديك
5: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال احصل على اشتراك مجاني لمدة 2 شهر على باقات الموبايل لخط الفاتورة 2 شهر مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك 2 شهر التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح ضمن للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل 3 نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness ean دائما في أكثر تطبق الشروط والأحكام

0: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: 1009
2: كانت الأنية
3: كل عام وانتم بخير.
4: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: سليط شاعر معه يا صعب مشواري يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري وشلون باطول روس جبالها الشمي للخيل فرسانها والقوس له باري وما دام عين المشاعر ناظرته يمي لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري يا همتي ودي أدرك غايتي همي يا نجم يلي عن الأنظار متواري داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي أسقيتني منظمة يا كاسي العاري وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي والخيل من معجزات الواحد الباري وفي مربط العاديات العزة متنمي يقول عنها نبي الله وهو داري في ناصيتها تشوف الخير ملتمي أغلى من المال عند طوال الأشباري راعيها بالوفا والعز متسمي وصاتك أمر علي ينفذ إجباري وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم. باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
4: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: شيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: تلعب وانتو بخير.
3: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عوادة.

0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: كلام وانتو بخير.
3: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي، يا اغلى من اغلى الغوالي يا هو بالي.
1: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية تتمنى لكم عيد سعيد والله يعود عليكم بالصحة والعافية.
1: 1-0-0

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: المحبة من طرف واحد قصب تتلف قلب، راعيها خص يوم تحب لك يا أحد المشاعر. ما يراعيها أنا بغيت تصد وتباعد، نار شوقك زاد لاضيها كنك ويا الهم متواعد. ضيعت نفسك مناويها وانكتمت وعلى أمل قاعد، علتك منه يداويها على الصبر مالك من مساعد. قصة تصعب فتاويها لو نظرت فيها طرفي الساعد. بانت هموم خفيها من عن اللي مهتني وراجد، ما درى بروح معنيها من يروض ذهني الشارد. رحلتي طالت مساريه حد نجمه في الهوى صاعد، وحد نجمه ضايع فيها، والمحبه من طرف واحد تذبح العاشق بلاوي.
0: على الخليجية.
3: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
4: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه

تصيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينم ليست أو coca-cola-arena.com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.

0: ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر مع فايبر بلاست من إي آند. استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة e&.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. e&. دائما في أكثر.

0: 1-0-0-9.
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. أشعار فزاع على الخليجية.
1: على الخليجية.

سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. حذروها من جنونه للهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي.

0: فزاع على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: عيد الأضحى المبارك وكل عام وانتم بخير.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع مملكة بلجيكا في حادث الاصطدام بين حافلة مدرسية وقطار في إقليم فلاندرز، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وإلى حكومة مملكة بلجيكا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. أدان معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت. وقال معاليه في بيان اليوم إن استمرار الهجمات الغادرة يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. أسقط الجيش الأمريكي 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية شكلت تهديدا حول مضيق هرمز، وقصف أيضا محطة تحكم أرضية إيرانية في مدينة بندر عباس الساحلية كانت على وشك إطلاق طائرة مسيرة خامسة، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي يوم أمس واصفا هذه الإجراءات بأنها دفاعية بحتة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه بدأ بضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة صور، وذلك عقب إصداره أمرا لسكان مبان بالإخلاء في المدينة الواقعة في جنوب لبنان. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بوقوع مجموعتين من الغارات الإسرائيلية على مدينة صور ومنطقة تقع إلى شرقها صباح اليوم، حيث استهدفت إحداها مبنى وتسببت باندلاع حريق. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس اغتيال قياديين 2 آخرين في حركة حماس بهجوم داخل قطاع غزة. قالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس إن ما لا يقل عن 5 أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة غزة، بينما أشار المسعفون إلى إصابة 15 آخرين. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
3: 1-0

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول.

0: تغير.
1: 1009. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. الخليجية 1009.

0: عيدكم مبارك على الخليجية 1009. عساكم من العايدين والسالمين
1: وكل عام وانتم بخير.
2: يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا عبر أثير الخليجية 1009. كل عام وانتم بخير في ثاني أيام العيد. لازلنا نعيش أجواء العيد، فرحة العيد، لمة العيد مع الأهل والأقارب والأحباب. والله يجمع لكم مع الخير دايما. أجواء العيد دايما ترتبط بالأشياء السعيدة والأشياء الجديدة. الجديدة من هالعملات النقدية، هذه العملات النقدية الجديدة اللي يتم توزيعها على الأطفال أو نسميها العيدية. عاد العيدية الكل يفرح فيها، الصغار والكبار. وأمس اللي تواصلوا ويانا وسمعوا البرنامج تعرفنا وياكم على بداية العيدية ومتى ظهر هذا التقليد لأول مرة. اليوم مواضيعنا بتكون عن العملات النقدية والمعدنية، ولكن مع بداية وانطلاقة البرنامج حبيت أختبركم شيء، اختبار سريع قبل ما ندخل في تفاصيل مواضيعنا لهذا اليوم واللي بنتعرف من خلالها على عملاتنا وكذلك عملات العالم بشكل عام. أتوقع اللي يسمعوني الحين ويسوقون سياراتهم عندكم الحين يعني معادن، خلنا نقول، أو خلنا نقول عملات معدنية موجودة عندكم في السيارة، صح؟ من فئة الدرهم، 50 فلس والخمس وعشرين فلس. صحيح عدد هذه العملات قل بمرور الوقت لأن حاليا غالبا نستخدم يعني وسائل الدفع يعني الحديثة اللي من خلالها استغنينا نوعا ما عن التداول بالعملات الرقمية، فبالتالي هذه يعني خلينا نقول باقي المبلغ ما نحصل عليه مثل قبل، لأن تعاملنا بالعملات النقدية أصبح أقل عن قبل، صح ولا لا؟ ولكن لا، ولكن بعض الأماكن يمكن للحين يعني نتداول فيها بالعملات الورقية. انزين، سؤالي يقول تعتقدون ما

هي المواد أو خلنا نقول أنواع المعادن اللي صنعت منها هذه العملات المعدنية، يعني فئة الدرهم والخمسين فلس والخمس وعشرين فلس، تعتقدون ما هي مكوناتها؟ كيف صنعوها؟ يعني ما هي المادة المكونة لهذه العملات، العملات المعدنية المتداولة عندنا في دولة الإمارات، خصوصا إذا بغينا نتكلم عن فئة الدرهم والخمسين فلس والخمس وعشرين فلس؟ أيوة، أنا ما باكم تستعينون بتشات جي بي تي ولا جوجل ولا أي وسيلة مساعدة أخرى، يعني من خلال معلوماتكم، من خلال خبرتكم بالمعادن يمكن. يلا أباكم تنقبون عن الإجابة، ولكن أباكم تخمنون الإجابة إذا ما كانت موجودة عندكم. إذن ما هي خلنا نقول المواد أو المعادن اللي صنعت منها هذه العملات المعدنية؟

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها: البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30.
1: هو الخليج على الخليجية.
3: عساكم من العايدين والسالمين،
2: وكل عام وانتم بخير. غدا اليوم المنتظر حفل الفنان ماجد المهندس اللي بيكون إن شاء الله على مسرح كوكا كولا أرينا. هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. أجواء طرب وإحساس، وكذلك أغاني رائعة للفنان ماجد المهندس، بنحياها وبنعيش معاها هذه اللحظات الجميلة من خلال الأمسية الرائعة اللي بتكون على مسرح كوكا كولا أرينا غدا 29 من هذا الشهر. لشراء التذاكر بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني coca-cola-arena.com أو الموقع الإلكتروني platinumlist.net. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات، وخلونا نرجع لمشاركات ورسائل مستمعينا ومعلوماتهم أو قد تكون تخمينات تجاه سؤالنا المبدئي لموضوعنا لهذا اليوم. اليوم سألناكم طبعا العملة المعدنية في دولة الإمارات اللي هي الدرهم، وفئة 50 فلس وفئة 25 فلس، تعتقدون ما هي المواد وأنواع المعادن اللي صنعت منها هذه العملات المعدنية في دولة الإمارات؟ مساء خير وسعادة مستمعتنا عبير النمر، وأيضا أمل أحمد تقول مساء ورود العيد يا مريم، تحياتنا لك يا أمل. عبد الله حسن يقول كل عام وانتم بخير، يقول اتوقع من الألمنيوم والنحاس. ايضا رسالة من احد المتابعين يقول يمكن نسبة من الفضة. ايضا تحياتنا لكل متابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، احد المتابعين يقول الحديد والفضة باعتقادي. وتعتقدون انتم مستمعين هل هذه الاجابات اللي وصلتنا صحيحة ولا لا؟ بنكشف السر في الدقائق الجاية. إذن لكل من حاب يشاركنا ويتواصل يانا على رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. اليوم خلال برنامجنا حبينا نتكلم عن العملات الإماراتية وكذلك عملات العالم بشكل عام، بما أن العيد دائما مرتبط بالعيدية وبالأموال بشكل عام. ولكن سؤالي يقول تعتقدون ما هي المواد والمعادن اللي صنعت منها العملات المعدنية تحديدا في دولة الإمارات؟ العملة المعدنية نحن ما نقصد الفلس، لا، نحن نتكلم عن فئة الدرهم والخمسين فلس والخمس وعشرين فلس. دقائق، ولكل محبي القصايد بنكون ياكم مع الشاعرة الإماراتية فطيمة الحرز وقصيدة بعنوان الوله. أما الحين ونحن نعيش أجواء العيد، خلونا نسمع ياكم هذه المحطة الغنائية للفنان جواد العلي، وراجعين في الدقائق الجاية مع مشاركاتكم ورسائلكم. مساكم خير وسعادة.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: دستل ولهو القلب حافي لجل الوصل بمشي عيمره،
3: لجل الوصل بمشي عيمره.
2: قربك شفايه والتعافي، وانته ترى كسري وجبره. ما يخالف اللي مر طافي، صفحه طوت بوحي وحبره. وش فادنا كثرة تجافي، حول أراضي الود قفره. لا تزيد تربتنا جفافي، رجع غصون الورد خضره. يروي ويغنيها النفافي، في العطش تكفيه قطره. ذايق من الفرقة وخافي، لا تنقضي الدنيا بحسره. ولا الندم ينفع خلافي، لا توسد المخلوق قبره. ببقى لحبك دوم وافي، حبا كبر كبر هالكون كبره. واخذه اخذه كلامي واعترافي، قلبي نفذ من هير صبره.
0: أشعار
1: أشعار
0: على الخليجية.
4: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
5: تستاهل العنوة للفنان راشد الماجد، نسمعها وياكم في هذه اللحظات ومن خلال ساعتنا الأولى من شورت كات. راجعين بعد شوي مع مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا، وبنشوف يعني معلومات مستمعينا تجاه العملات تحديدا المعدنية في دولة الإمارات. تعتقدون ما هي المواد وأنواع المعادن اللي دخلت في صناعة العملة المعدنية في دولة الإمارات؟ دقائق راجعين.

0: الخليجية عايدونا ونعايدكم على الخليجية. 19 مايو 1973، في هذا التاريخ أصدر الدرهم الإماراتي كعملة رسمية وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولكن ما هي العملات المتداولة في الإمارات قبل الدرهم، قبل العملة الرسمية؟ عندكم الدينار البحريني، الروبية الهندية، ريال قطر ودبي، وغيرها من العملات اللي مرت علينا في تاريخ دولة الإمارات قبل ما يصدرون الدرهم طبعا كعملة رسمية وطنية في دولة الإمارات. انزين، نرجع لسؤالنا، شو هي المواد أو المعادن اللي صنعت أو دخلت في صناعة العملات المعدنية في دولة الإمارات؟ خلونا نشوف رسائل ومشاركات وتخمينات مستمعينا. أحمد الدهماني، مساك الله بالنور، كل عام وانت بخير وصحة وسلامة. يقول اعتقد من خامات معدنية، منها الفضة والنحاس والحديد على ما اعتقد. أم سعود تقول أتوقع أنها مصنوعة من النحاس والنيكل. أمل أحمد تقول بصراحة ما عندي علم. أيضا مسعود مصطفى ويمساك الله بالنور والسرور تقول كل عام وانتي والطاقم بألف خير وصحة وسلامة يا رب. كل عام وانت بخير وكل مستمعين إن شاء الله بخير وصحة وسلامة. يقول العملات المعدنية مصنوعة من النحاس والنيكل. انزين، النحاس، الفولاذ والنيكل هي الأكثر شيوعاً في العملات المعدنية الفضية. أما العملات ذات اللون الأحمر أو الذهبي فغالباً تصنع من مادتي النحاس والزنك. إنزين، وقتنا هذا تقريباً كل شيء فيه تغير، صح ولا لا؟ حتى الهوايات، قبل وايد ناس نسمع هوايتهم جمع الطوابع والعملات، الحين بما أن تقريباً عصر الطوابع والرسائل البريدية نوعاً ما انتهى، خصوصاً فيما يتعلق بالمراسلات بين الناس، فأتوقع هذه الهواية خلاص اندثرت وانتهت. ولكن موضوع العملات وتجميع العملات قد يكون مستمر إلى هذا اليوم، سواء كنت من يعني هالفئة من الناس اللي يحبون يجمعون عملات، يعني خلنا نقول عملات الدول المختلفة، سواء كنت من هذه الفئة أو لا. سؤالي يقول هل تمتلك عملة أي دولة مهما كانت قيمتها حاليا؟ هل عندك حاليا أو في البيت تحتفظ بعملة إحدى الدول؟ يعني مثلا عندك عملة واحدة من الدول اللي زرتها مؤخرا، واحدة من الدول الخليجية، احدى العملات يعني لدولة مثلا خلنا نقول تتردد على زيارتها، ولا انت من الناس اللي ما يحبون يحتفظون بالعملات عموما؟ سؤالي يقول ما هي اذا كانت عندك عملة من عملات اي دولة من دول العالم، خبرنا عن العملة او العملات الموجودة عندك حاليا واللي محتفظ فيها. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. اليوم بندخل في تفاصيل وندخل أيضا في دهاليز مواضيعنا عن العملات، عملاتنا المحلية والعملات العالمية بشكل عام. هناك معلومات بصراحة وأنا حضر البرنامج، يعني عملات خلنا نقول معلومات أول مرة تمر علي، ومعلومات أنا بنفسي استغربت منها، يعني كان باعتقادي شيء ولكن الواقع شيء مختلف تماما، وحبيت أنقل لكم هذه المعلومات. عموما راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم عبر وسائل المختلفة، ولكن في هذه اللحظات نظرة سريعة على طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: درب السلامة لكل مرتادي الطرقات في مدينة دبي وجميع شوارع الدولة، وفي هذه الأثناء جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي تشهد انسيابية في حركة السير، ودائما دائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى للحجز yesisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
3: العام وانتم بخير.
2: الخليجية 1-0

0: ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: عساكم من العايدين والسالمين
1: وكل عام وانتم بخير.
2: غير الدرهم، ما هي العملة اللي تمتلكها؟ عملة موجودة عندك سواء في البيت أو حاليا محتفظ فيها، ما هي العملة؟ أو إذا كانت أكثر من عملة خبرونا عن العملات الموجودة عندكم واللي محتفظين فيها إلين هذا اليوم. يمكن محتفظين فيها من أيام، من أسابيع، من شهور، أو يمكن من سنين. قبل ما نشوف مشاركات ورسائل مستمعين، نعرف أن احتفالات العيد في دبي دائما ممتعة ومختلفة وتقدم لكم تجارب لا تنسى وتضفي على المدينة أجواء حيوية من خلال تقديمها لبرنامج متنوع من الأنشطة الترفيهية المناسبة لكل الأعمار وضمن هذه الفعاليات، وتحديدا لكل محبي العروض الثقافية المرتبطة بالموروث الإماراتي. تقام في مختلف أنحاء دبي عروض مباشرة لفرق الفنون التقليدية والتراثية الإماراتية في 13 مركز تسوق في مدينة دبي خلال عيد الأضحى، وتتيح للزوار التعرف إلى جوانب من التراث المحلي من خلال عروض العيالة والحربية. هذه الفعاليات مثل ما ذكرنا منتشرة في 13 مركز تسوق في مدينة دبي وتستمر حتى 30 من هذا الشهر. انزين، خلونا نشوف بشكل سريع بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. وأولى المشاركات يقول احتفظ بالعملة التايلندية اللي هي البات، يقول أني دايما أزور تايلند. عليك السلام والرحمة أبو سلطان. يقول العملات اللي معايا حاليا اليورو، الدولار الأمريكي، شلينج أفريقي، والبات التايلندي، والريال السعودي، والجنيه المصري، والدينار البحريني. ما شاء الله عليك، شكلك رحالة ومن محبي يعني هذه الدول، ودايما ترتاد وتزور هذه الدول باستمرار، صح ولا لا؟ عليك السلام والرحمة. مستمعنا يقول عيدك مبارك يا مريم. يقول ما عندي غير يقول ما عندي عملة غير الدرهم الإماراتي. لا، وبعد ما يمتلك هالدرهم، يقول يعني ما أخذنهم سلف من الصغارية. ما شاء الله، بعض الأطفال الحين اللي في مخباهم أكثر من اللي في مخابيل الكبار، صح ولا لا؟ ما شاء الله عليهم، الله يزيدهم. رسالة من أحد المتابعين يقول حاليا عندي اليورو وعندي الدولار الأمريكي. غالبا غالبا اللي يمتلك عملة بتكون هي بقايا آخر رحلة أو آخر سفرة، ويمكن البعض يحاول يتخلص من العملة وين في السوق الحرة وقبل الصعود إلى الطائرة، والبعض يمكن يفضل التبرع بهذه المبالغ اللي بقت من رحلته في صناديق التبرع سواء في المطار أو داخل الطيارة، والبعض يمكن يفضل الاحتفاظ بهذا المبلغ إذا كان صغير أو كبير، وبعض الناس يمكن يرجعون هذا المبلغ معاهم خصوصا إذا كان المبلغ كبير ويعيدون يعني تحويله إلى الدرهم. عموما أيا كانت طريقة تعاملك مع العملة اللي عملة الدولة اللي زرتها مؤخرا، سؤالي يقول هل تمتلك حاليا أو محتفظ بعملة نقدية لإحدى الدول مهما كانت قيمتها، سواء كانت قيمتها قيمة بسيطة أو كانت يعني عبارة عن مبلغ حلو؟ إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. ليش هذا السؤال؟ لأن هذا السؤال بيقودنا إلى العملات اللي بنتكلم عنها في الدقائق الجاية، وبنشوف حد منكم إذا يمتلك هذه العملة ولا لا. التفاصيل في ساعتنا الثانية. وسؤالنا الحالي يقول هل حاليا تمتلك عملة أخرى غير الدرهم؟

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل، القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل، ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات تهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما أعطاك الله من الجسم الرغيد، متطرف من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم أمة محمد في جدل، قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل، ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل، عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
1: على الخليجية.
0: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
3: 1009
4: كانت الأذية
5: كل عام وانتم بخير.
6: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم،
7: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شي يديد، مليت بابا بعدنا بعيد،
8: ماما
7: شوفي ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب، الجواب يا
6: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة، احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
9: يا هلا مرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات، وكل عام وانتم بخير. إذن راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم الأخيرة. سؤالنا يقول: غير الدرهم الإماراتي، ما هي العملة اللي محتفظين فيها سواء كانت عملة أو أكثر من عملة ترجع لدولة أو مجموعة دول في العالم؟

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. أدان معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت. وقال معالي البديوي في بيان اليوم إن استمرار الهجمات الغادرة يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وشدد بيان لوزارة الخارجية الكويتية على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد. أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت بصواريخ وطائرات مسيرة وعدته انتهاكا سافرا لسيادتها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت الخارجية القطرية في بيان اليوم على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. أدانت مملكة البحرين بشدة الاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها واستقرارها ومبادئ حسن الجوار والقوانين الدولية، مشيدة بجاهزية القوات المسلحة الكويتية التي تصدت لهذا الاعتداء السافر بكل كفاءة واقتدار. أسقط الجيش الأمريكي 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية شكلت تهديداً حول مضيق هرمز، وقصف أيضاً محطة تحكم أرضية إيرانية في مدينة بندر عباس الساحلية كانت على وشك إطلاق طائرة مسيرة 5، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي يوم أمس واصفاً هذه الإجراءات بأنها دفاعية بحتة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه بدأ بضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة صور، وذلك عقب إصداره أمراً لسكان مبان بالإخلاء في المدينة الواقعة في جنوب لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم اغتيال قياديين 2 آخرين في حركة حماس بهجوم داخل قطاع غزة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: الخليجية 1009.
3: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عواده.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.
2: كل عام وعيد حبك لي عود واشعل الإحساسي لك شموع الغلا.
3: عيدكم مبارك.
0: عيدكم مبارك.
4: كل عام وانتم بخير.
5: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي يغلى من أغلال غوالي يا هو بالي.
0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول. عيدكم

0: الخليجية. عادونا ونعايدكم على الخليجية.
1: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة، وهذه ساعتنا الثانية من شورت كات. اليوم قررنا نتكلم عن العملات ونتكلم عن الفلوس ونتكلم عن كذلك العملات سواء المعدنية وكذلك الورقية، بما أن نعيش أجواء العيد والعيدية. سألناكم يا ترى ما هي العملات اللي محتفظين فيها واللي موجودة عندكم، يعني سواء محتفظين فيها الحين أو في البيت، عموما هذه العملات تمتلكونها وموجودة عندكم غير الدرهم الإماراتي. خلونا نشوف بشكل سريع المشاركات والرسائل الأخيرة اللي وصلتنا من مستمعين. أمل أحمد تقول نعم عندي 200 ريال سعودي من آخر سفرة، وعندي باوندات من آخر سفرة إلى لندن تقريبا من 2015 وما يقارب 90 باوند. أم عبد الله ما شاء الله عليك تقول عندي من العملات النقدية الدولار، اليورو، الدينار الأردني، البحريني والكويتي والريال السعودي والعماني والجنيه المصري والبات التايلندي والمنات الأذربيجاني ونسيت الباقي. ما شاء الله هو في باقي، ما شاء الله عليك. رسالة أيضا من أحد المتابعين يقول عندي روبية هندية ودولار أمريكي وجنيه استرليني. إذن هذه العملات اللي محتفظين فيها مستمعينا ومستمعاتنا. ما أدري هل محتفظين فيها عشان تستخدمونها في السفرات الجاية، ولا محتفظين فيها لأنكم تحبون تحتفظون بالعملات بشكل عام. في ناس على فكرة هالهواية للحين بعدها موجودة عندهم، يحبون يشوفون عملات الدول الأخرى يحتفظون فيها. انزين، سؤالي واختباري يقول مع أن الإجابة وصلتني في أكثر من رسالة وأكثر من مشاركة، وهذه العملة حاليا موجودة عند مستمعينا ومستمعاتنا ومن خلال المشاركات اللي بعثوها. سؤالي يقول ما هي أقوى عملة في العالم؟ أقوى عملة في العالم، أقوى كقيمة مقابل الدولار. تحية لك مستمعنا زايد الشرياني يقول عندي فلوس تايلند أو البات التايلندي. مثل ما قلنا بعض الناس يفضلون الاحتفاظ بالفلوس اللي بقت عندهم من آخر سفرة، يعني خصوصا إذا كانوا مقررين أو ناويين

يسافرون لنفس الدولة ونفس الوجهة قريبا، فعشان كذي يحبون يحتفظون بهذه العملات، وبعض الناس يمكن يحبون يتخلصون من العملات أول بأول. عموما سؤالي يقول: ما هي أقوى عملة في العالم؟

0: الخليج على الخليجية.
1: أجواء حارة تشهدها العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي 43-29، الدوحة 42-27، المنامة 39-28، الرياض 44-29، مسقط 41-31، وأخيرا في الكويت 40-29.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: عساكم من العايدين والسالمين،
1: وكل عام وانتم بخير. مساك الله بالنور مرة ثانية. عبير النمر تقول: عندي الريال السعودي والدينار الأردني، الدينار الكويتي، وأيضا عملة تايلند وماليزيا. تقول: محتفظة بهذه العملات لأن عندي هواية تجميع العملات. الله، جميل، يعني في حد يحب يجمع عملات. أيضا تحياتنا لمستمعتنا أمل أحمد تقول: لا، بالنسبة لي أنا ما أحب أحتفظ بعملات الدول اللي زرتها، فشكلها تتخلص من العملات أول بأول. أنزين. وبالنسبة للملاحظة هذه عبير النمر، إن شاء الله بنوصلها للقسم المختص عندنا. أنزين، سألتكم قبل شوي: تعتقدون ما هي أقوى عملة في العالم؟ أقوى مثل ما قلنا كقيمة مقابل الدولار، مثل ما ذكروا المستمعين في مشاركاتكم وإجاباتكم فعلا صحيحة: الدينار الكويتي، منهم مستمعتنا عبير النمر، وكذلك أحمد محمد يوسف، ومجموعة من المستمعين جاوبوا على هذا السؤال ولكن بدون أسماء. فعلا إجابتكم صحيحة، ولكن سؤالي الأهم يقول: ما هي أعلى قيمة لورقة نقدية مطبوعة بين عملات دول العالم؟ يعني ما هي فئة الورقة النقدية المطبوعة اللي تعتبر الأكبر من حيث القيمة؟ يعني مثلا، صحيح الكويت عندهم، أو خلنا نقول الدينار الكويتي، تعتبر هذه العملة أقوى عملة في العالم كقيمة مقابل الدولار، ولكن أعلى فئة خلنا نقول مطبوعة من العملات، خلنا نقول عملة الدينار الكويتي، عندنا فئة 20 دينار، فهي مقابل خلنا نقول 1000 درهم الإماراتي. لا، فئة 1000 درهم تعتبر أعلى من 20 دينار. والسعودية عندهم أعلى فئة 500 ريال، وقطر 500 ريال كذلك. عندنا سلطنة عمان 50 ريال، والبحرين أعلى فئة 20 ريال. ولكن في الإمارات عندنا أعلى فئة نقدية ورقية مطبوعة هي فئة 1000 درهم، هذا مقارنة بين دول الخليج. ولكن إذا قلنا بين العملات العالمية، تعتقدون ما هي الورقة النقدية الأعلى؟ طبعا نتكلم عن الورقة النقدية المطبوعة الأعلى بين عملات دول العالم. فهمتوا السؤال صح؟ عقب هالشرح كله أتوقع فهمتوا السؤال. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. ما باكم تبحثون، ما باكم تستعينون بوسيلة مساعدة، أبا من خلال خبرتكم. أنا بصراحة انصدمت من هذه المعلومة، مع أن هذه الدولة وايد أزورها وأحب أزورها، على فكرة عندي بعد عملتهم، ولكن أبدا ما توقعت أن هذه العملة أو هذه الدولة تصدر هذه الفئة من العملات. يا مساء الخير والسعادة.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: وش فيك تركض وش بلاك؟ وإيش اللي تتزاحم عليه؟ ليش اللي بيدك ما كفاك؟ وليش اللي مو بيدك تبيه؟ ناس إنها الدنيا نصيب غريب يا ابن آدم غريب. لو كل أحد راضي وقنوع، لو ما في شي اسمه طمع، ما كان فيها الدنيا جوع وما كان مركبنا طبع. بس من هو يسمع أو يجيب؟ غريب يا ابن آدم غريب. المال كلمة والأمل كلمة وبها نفس الحروف، شيئين من دون العقل تحيابهم بس ما تشوف. والمال كم بعد قريب؟ غريب يا ابن آدم غريب.
1: أشعار
3: أشعار
0: على الخليجية.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: عساكم من العايدين والسالمين
1: وكل عام وانتم بخير.
2: إذن نرجع لاختبارنا ونشوف معلومات مستمعينا. ما هي أعلى قيمة لورقة نقدية مطبوعة بين عملات دول العالم؟ يعني ما هي فئة الورقة النقدية المطبوعة واللي تعتبر الأكبر من حيث القيمة بين عملات العالم كلها؟ خلونا نشوف مشاركات المستمعين. أحمد محمد يقول العملة المجرية. أيضا عندنا رسالة من عبير تقول مليار العملة زيمبابوي. كذلك الين الياباني من مستمعتنا موزه المهيري. فاطمة محمد مساك الله بالنور تقول 10,000 عملة بروناي أو سنغافورة. انزين خلوني أعطيكم مثال. مثلا عندنا الين الياباني مثل ما ذكروا بعض المستمعين، أعلى فئة مطبوعة عندهم 10,000 ين، ولكن قيمة هذه الفئة خلنا نقول أو هذه العملة مقابل الدرهم تساوي أقل من 250 درهم. يعني فئة 500 درهم العملة النقدية المطبوعة في دولة الإمارات تعتبر أعلى من 10,000 ين ياباني. كذلك عملة بروناي صحيح أنها عالية وكبيرة كرقم، ولكن قيمتها تعتبر قليلة. فهذه الإجابات اللي وصلتنا غير صحيحة. إذن ما هي أعلى قيمة لورقة نقدية مطبوعة بين عملات دول العالم؟ ضربنا مثال على ذلك قبل شوي، قلنا فئة 1,000 درهم الإماراتي تعتبر الأعلى قيمة بين دول الخليج، ولكن هل فئة 1,000 درهم، هذه الفئة المطبوعة 1,000 درهم إماراتي، هل تعتبر الأعلى في العالم كذلك؟ على فكرة أنا هذا الشيء اللي كنت حاطنه في بالي، ولكن طلع الجواب لا، شيء مختلف. راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم وبنكشف السر، بنكشف الجواب. وهذه الدولة على فكرة أتوقع وايد ناس زاروها، ولكن هذه العملة أنا عن نفسي الصراحة ما شفتها، مع أن هذه الدولة أنا وايد أحب أزورها وزرتها وايد، لكن هذه العملة نهائيا ما مرت علي. في هذه اللحظات ننتقل ياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
2: درب السلامة لكل مرتادي الطرقات وإلى شوارع دبي الرئيسية وحركة السير فيها. مثل ما نشوف حاليا جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي تشهد انسيابية في حركة السير، ما عدا عندنا شارع الاتحاد يشهد كثافة مركبات بالاتجاه القادم من الشارجة إلى مدينة دبي، وكثافة المركبات نشوفها تقريبا من بعد تقاطع القيادة العامة لشرطة دبي إلين تقريبا النفق، أو خلنا نقول بالاتجاه المؤدي إلى جسر القرهود. عدا ذلك جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية. ورافقتكم السلامة.
4: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.

0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول. عيدكم سعيد.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنوياً على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: عساكم من العايدين السالمين
1: وكل عام وانتم بخير.
2: ضمن الفعاليات اللي تقام احتفاء بعيد الأضحى عندنا متحف الاتحاد غدا إن شاء الله تاريخ 29 من هذا الشهر، ستقدم ورش عمل تعليمية يعني مخصصة للعائلة في متحف الاتحاد، تنظمها هيئة الثقافة والفنون في مدينة دبي، وهي تجربة ثقافية تفاعلية مجانية تناسب كل أفراد العائلة وتتضمن أنشطة عملية تشجع على الإبداع والمشاركة، إلى جانب جلسات تفاعلية للتعرف إلى قيم دولة الإمارات العربية المتحدة وهويتها الوطنية. إذن هذه الفعالية ستقام في متحف الاتحاد غدا 29 من هذا الشهر. اليوم تكلمنا عن الدرهم الإماراتي وانتقلنا إلى عملات العالم، وسألتكم عن فئة الورق النقدية المطبوعة واللي تعتبر الأكبر من حيث القيمة. بعض المستمعين انضموا لنا مؤخرا وما سمعونا من بداية البرنامج، يمكن طافتهم هذه المعلومة. هزاع الشحي يقول الدينار الكويتي، وكذلك علي صالح يقول الدينار الكويتي أقوى من الدرهم الإماراتي. فعلا الدينار هي العملة الأقوى والأعلى في العالم، ولكن نحن نقصد أعلى قيمة لورقة نقدية مطبوعة بين عملات دول العالم. وصلتنا أخيرا قبل دقائق معدودة مشاركة صحيحة من مستمعنا محمد بطي، يقول فئة الألف فرنك سويسري. إجابتك نعم صحيحة. إذا قلنا بأن خليجيا فئة الألف درهم هي الفئة خلينا نقول المطبوعة الأعلى بين عملات دول الخليج، ولكن أعلى ورقة نقدية لا تزال تطبع ولا تزال تستخدم إلى هذا اليوم فئة الألف فرنك سويسري، وقيمتها تقريبا 4670 درهم. نحن تعودنا يمكن نشوف فئة الأمية والميتين فرنك، ولكن الألف فرنك صراحة أنا أول مرة أعرف أنه في ورقة مطبوعة من فئة الألف فرنك سويسري. تحياتنا للجميع، شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا في برنامج شورت كات من بداية البرنامج إلى هذه اللحظات. نختم البرنامج بصوت الفنان عيضة المنهالي، يقول هدية عيد، وأنا هذه المحطة الغنائية أهديها للجميع. كنت ياكم مريم الجسمي ومع ألف سلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: نور حياتي بطلتك الجميلة، ها تراك المظلم من القلوب ينورا بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله، وصدقني هذية علتك من نور وجهك مساءك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها حلتك لهالجفا. وانت الحال يذبحني حلاك، متعود تزل وأسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الأزهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك أو فلتك، ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو أن الأرض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الرأس، لكن وينها دلتك؟ الغطر سهم مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية حلتك. والله مخليك يلي تل قلبي هواك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك. ولو محبينك من الغطرسة خلتك.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: لكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: 1009 دارت الأمير
2: العام وانتم بخير. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
1: كل عام وانتم بخير.
2: الخليجية 1-0-0-9.

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
1: الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. الخارجية الكويتية تطالب إيران بوقف فوري لاعتداءاتها وتؤكد على حقها في الدفاع عن السيادة والأمن. الجيش الأمريكي: القصف الإيراني للكويت انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARL.
1: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. أدانت الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وبدوره أدان معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت. وقال معاليه إن استمرار الهجمات الغادرة يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكد دعم دول المجلس الكامل لدولة الكويت في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. هذا وكانت قد أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وأكدت الخارجية الكويتية في بيان اليوم أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضاعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي. وطالب البيان إيران بالوقف الفوري دون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات الآثمة وتحملها المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات، وشدد على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد. وبدورها أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم إن المملكة تشدد على رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها. وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع دولة الكويت حكومة وشعبا مجددة دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها. كما أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت بصواريخ وطائرات مسيرة وعدته انتهاكا سافرا لسيادتها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت الخارجية القطرية في بيان اليوم على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. ومن جانبها أدانت مملكة البحرين بشدة الاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تبناها الحارث الثوري الإيراني في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها واستقرارها ومبادئ حسن الجوار والقوانين الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، مشيدة بجاهزية القوات المسلحة الكويتية التي تصدت لهذا الاعتداء السافر بكل كفاءة واقتدار. نبقى في ذات الملف، حيث اعتبر الجيش الأمريكي اليوم أن إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيرة على الكويت في ظل تبادل طهران وواشنطن الضربات يشكل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن هذا الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار من قبل النظام الإيراني وقع بعد ساعات من إطلاق القوات الإيرانية 5 طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه شكلت تهديدا واضحا في مضيق هرمز وبالقرب منه، حيث أسقط الجيش الأمريكي 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت تشكل تهديدا حول مضيق هرمز، وقصف أيضا محطة تحكم أرضية إيرانية في مدينة بندر عباس الساحلية كانت على وشك إطلاق طائرة مسيرة 5، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي يوم أمس واصفا هذه الإجراءات بأن
2: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: وتسريب البيانات وتعطل الخدمات. التأمين السيبراني لا يقتصر على التعويض المالي فقط، بل يشمل استعادة البيانات والتحقيق في الحوادث وتسريع التعافي بعد الهجمات الإلكترونية. وفي الإمارات يقدر حجم سوق التأمين السيبراني بنحو 70 مليون دولار، فيما تعتبر 80% من المؤسسات هذا النوع من التأمين جزءاً أساسياً من إدارة المخاطر. ومع تطور الهجمات باستخدام الذكاء الاصطناعي والهندسة الاجتماعية، أصبحت حماية البيانات والثقة الرقمية تحدياً متزايداً أمام المؤسسات والأفراد. وبين عالم رقمي لا يهدأ، تبقى الحماية السيبرانية خط الدفاع الأول لحماية البيانات والثقة ومستقبل الاقتصاد الرقمي.
2: بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: ست المساء على ساعة الخليجية.
5: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
4: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عوادة.

0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: كلام وانت بخير.
3: العيد فرحه بشوفك يسعدك ربي، يا اغلى من اغلى الغوالي يا هو بالي.
1: ينعاد عليكم كل سنه وكل حول، عيدكم سعيد.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: أجواء حارة تشهدها العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي 43-29، الدوحة 42-27، المنامة 39-28، الرياض 44-29، مسقط 41-31، وأخيرا في الكويت 40-29.
0: هو الخليج على الخليجية. عايدونا ونعايدكم على الخليجية.
3: اهلا وسهلا بالجميع، يا مرحبا الساعة، تحية طيبة وجهة لكم جميعا، لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. ثاني ايام عيد الاضحى المبارك، مبارك عيدكم، وان شاء الله ايامكم تكون كلها سعادة بسعادة. دوت خليجي بحلة العيد نبتدي وياكم من الحين، مستمرين ان شاء الله تعالى الى الساعة 9 مساء اليوم الخميس 28 من مايو، ساعة الحين 6:08 عندي هني في الاستديو، وان شاء الله تعالى باكر يا جماعة خير بيكون يوم مميز عندنا هني في دبي ضمن احتفالات العيد في دبي. العيد هالسنة بيكون غير، لأنه بيكون عندنا موعد مع صوت الإحساس ماجد المهندس اللي بيكون ويانا بحفل استثنائي باكر إن شاء الله تعالى 29 مايو على مسرح كوكا كولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس والرعي الإعلامي الخليجية 1009. ليلة كلها طرب، كلها إحساس وأغاني نحبها من القلب. خلونا نحجز تذاكرنا الحين عبر بلاتينوم ليست أو كوكا كولا أرينا ولان فوت هذه الليلة. طمنوني عنكم، شو أخباركم؟ كيف العيد وياكم؟ وين المشاوير؟ وين سرنا؟ وين ردينا؟ وين استمتعنا بإجازة العيد؟ دائما أسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية، وأكيد دائما متابعتكم لنا على السوشيال ميديا على @الخليجية 1009، إن كان على إنستغرام يعني على السوشيال كله، بس تكتبون الخليجية 1009 بتحصلوننا موجودين طالع عمركم. تعبير مساج الله بالنور والسرور، يا مرحب الساعة. يلا خلنا نكمل وياكم مشوارنا لليوم بدوت خليجي على هو الخليجية 1009. تذكير إن شاء الله تعالى بنهاية هاي الساعة بطلق وياكم مسابقتنا الحلوة مع منتجع دوس الديتو نسيم الجبل الأخضر سلطنة عمان. تفاصيل المسابقة إن شاء الله تعالى بتكون يعني مع نهاية هذه الساعة.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: مثل عطرك، مثل عطرك قضيت أيامي في عمرك، مثل عطرك هذاك اللي تحبينه. نعم كنتي تحبيني، تحبي كل شي فيني. نعم كنت أشبه أيامك وناسب روعة أحلامك. مثل عطرك نثرت إحساسي في عمرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك، مثل عطرك أنا كنت أغمرك إحساس، ومثله كنت أنا دايم هذاك الطيب الحساس. وكنتي فيني تتباهين مثل ما في شذا عطرك، تباهيتي أمام الناس. مثل عطرك تلاشى حبي في صدرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك، مثل عطرك أنا ما أدري وش بكرة، بترميني أو أبقى بس للذكرى. ولكن الأكيد إنك مثل ما تعشقي غيري أكيد بتشتري غيره. مثل عطرك أنا لي قصة مع غدرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك.
1: أشعار أشعار
0: على الخليجية.
3: نعم الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com الفرصة تناديك.
4: حول راتبك واربح بقوة.
5: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: رحلات السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب السلام عليكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. ما شاء الله تبارك الرحمن، الشوارع الحركة فيها جدا طبيعية وانسيابية، وإن شاء الله يا رب إجازة سعيدة أتمناها للجميع. بعض الكثافة المرورية القادمين من الشارجة إلى دبي عبر شارع الشيخ محمد بن زايد، وبعض الكثافة المرورية بيكون على شارع الاتحاد بالاتجاه طبعا إلى دبي. داخل دبي الحركة جدا طبيعية وانسيابية بمعظم الطرقات الداخلية والخارجية، وبالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله رب توصلون وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بأعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو coca-cola-arena.com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
2: 1009.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
4: تمام. كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
3: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
4: واحد. القبائل برايم، ثرمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
3: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
3: حذاء مريح.
4: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.

0: الخليجية عادونا ونعايدكم على الخليجية.
1: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. مبارك عيدكم، تحية طيبة وجهة لكم جميعا، ويلا هنسافر لسلطنة عمان وتحديدا لمنتجع دوست دي تو نسيم الجبل الأخضر. هذا المنتجع الأكثر من رائع واللي يعتبر ملاذ العائلة في العيد، ونحتفل بعيد الأضحى مع إقامة جبلية منعشة في منتجع دوست دي تو نسيم الجبل الأخضر. خلال العيد نقدر نستمتع بأجواء الجبل الأخضر المنعشة، بحيث أن تجتمع اللحظات العائلية والتجارب المميزة والاحتفالات والإقامة والمطاعم والمغامرات والطبيعة والتجارب العائلية في وجهة واحدة جميلة وفوق السحاب. باعتبار طبعا المنتجع الجبلي المتكامل الوحيد في عمان، فهو يجمع لنا كل هذه التجارب المميزة. طبعا ملاذ العائلة في العيد، هذا اسم العرض اللي خاص بفترة عيد الأضحى المبارك. يقدمون لكم إفطار يومي، عروض ترفيهية حية، أنشطة للأطفال، تلوين الوجوه، سينما مصغرة للأطفال، تجربة حديقة الأعشاب، دخول غير محدود لمنتزه المغامرات، وأكيد هذه التجارب كلها تقدرون تعيشونها في إجازة العيد المنعشة اللي تجمع بين الراحة واللحظات العائلية والمزيد من التجارب في وجهة واحدة فوق السحاب. أتمنى أنكم ركزين وياي، تراني بسألكم من المعلومات اللي جالس أقولكم عنها الحين. ديل ديل. إنزين عبد الله، بشو يتميز منتجع دوست دي تو النسيم؟ يتميز أنه يقع على ارتفاع 2000 متر فوق جبال الجبل الأخضر. متخيلين أنتوا الفيو؟ أيضا حديقة المغامرات مثالية للعائلات ومجموعة الأصدقاء. عندنا أيضا دورة الحبال العالية، تقدر تتحدى حدودك وتغلب تتغلب على المرتفعات مع إطلالات بانورامية مذهلة على الجبال، فالباكراوند عندك بيكون شيء خيال. عبيد شو تصوير هناك. أيضا نقدر نحلق فوق التضاريس الوعرة بأمان تام، ونخوض تجربة ترفع الأدرينالين بالزيبلاين، وأيضا هنالك جدران التسلق ومسارات العقبات اللي يحبون الهايكينج تستانسون أكيد بهذه التجربة، مصممة أنها تناسب كل مستويات اللياقة البدنية. يعني كنت مبتدئ حاب أنك تستكشف، ولا أنت برو أوريدي، فالموضوع يناسب الجميع. وأيضا نقدر نبني فريق العمل، وأيضا نقدر نستمتع بالاسم سبا الحلو، نام سبا، نادي الأطفال، الدراجات والدراجات البخارية الكهربائية، نتناول طعام خاص مع العوائل المحلية في عمان، وأيضا الأنشطة فيها تنزه اللي هي سيران على الأقدام في 3 قرى، تمام؟ وجولة في وادي بني حبيب، ورحلة نهارية لنزوة، وزيارة كهف الهوتة، والمزيد. شوفوا انتوا كل هذا تقدرون تسوونه خلال إجازتكم الحلوة في منتجع دوست دي تو النسيم الجبل الأخضر. نقدر نتابعهم على السوشيال ميديا على @dosetd2.jabalalakhdar، تمام؟ أو جبل أخضر، مو بالأخضر، أخضر، تمام. وأكيد نقدر نعرف أكثر وأكثر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني dosit.com/d2jo. معلومات وايدة، لكني أتمنى تكونوا ركزتوا وياي. عندي لكم جائزة حلوة، وهي عبارة عن إقامة فندقية لعائلة تشمل شخصين كبار وأيضا طفلين من عمر 12 سنة، فما دون شامل البريكفست. إنزين، شو السؤال يا عبد الله؟ ضمن الأنشطة عندنا التنزه سيرا على الأقدام، في كم قرية نقدر نتمشى؟ كم عدد القرى؟ هل قرية واحدة، قريتين، أم 3 قرى؟ إذن ضمن الأنشطة عندنا التنزه سيرا على الأقدام، فهذا الكلام بيكون في كم قرية؟ كم عددهم؟ قرية واحدة، قريتين، ولا 3 قرى؟ انتظر مشاركاتكم. رقم SMS 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية انتظر مشاركاتكم. لا تنسون أساميكم، نهاية الرقم 228. أنت مطرش لي أنك فزت ولا لا قبل لا نطلق المسابقة. الحين انتظر مشاركتك ومشاركتكم جميعا، لا تنسون أساميكم رجاءً.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: قال كم عمرك وقلت العمر زايد، قلت لك عمري 100 مرة وعيدة. كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيدة، واعتبرني من مواليد الفرايد، من بنات الفكر جابتني فريدة. في سما الأشعار بالإبداع رايد، شاعر يسمو إلى الإبداع سيدة، والقديمة لذ لكن الجدايد، تحيي الميت من الشوق وتعيدها في حياتها، ما يعرف السيف سايد، المغامر لحظته عندها سعيدة، في رقبة المجد علق له قلايد، صورة مرسومة بسبابة إيده، وانعشق ما يعشق إلا كل كايد، جارح ما ينكف إلا معها صيده، وانت يلي في بنات العيدة قايد، هل تحيد الوصل ولا ما تحيده، في وطن زايد وشوق القلب زايد، عن سؤالك والجواب هنا نعيده.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على الخليجية.
3: العام وانتم بخير.
0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
4: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من 1 إلى 6 يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي، ونصمم حملتك التسويقية المخصصة، ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود، لكن الأماكن محدودة.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية. أهلا بكم. أدانت الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم إن المملكة تشدد على رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآثمة التي شنتها إيران على دولة الكويت في انتهاك صريح لسيادتها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم تضامن مصر الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مشددة على موقفها الثابت والراسخ بأن أمن واستقرار دولة الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي. اعتبر الجيش الأمريكي أن إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيرة على الكويت في ظل تبادل طهران وواشنطن الضربات يشكل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار. أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قياديين اثنين في حركة حماس بهجوم داخل قطاع غزة. وقال الجيش إنه نفذ غارة في خان يونس أسفرت عن مقتل إيهاب كريزم ووصفه بأنه رئيس بنية مركزية مسؤول عن تحويل الأموال لحركة حماس. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جندية من صفوفه إثر هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان، ما يرفع حصيلة قتله منذ مطلع مارس إلى 24 جنديا. ختاما، يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة وظهور بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: واحد صفر صفر تسعة
2: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عوادة.
3: الخليجية الخليجية
2: عايدونا ونعايدكم على الخليجية.
4: هذه ساعتنا الثانية من دوت خليجي على هو الخليجية 1009، ويا أخوكم عبدالله المهيري، ومباركا عيدكم جميعا. أحب أسلم على أمي عوش غانم الشامسي، شكرا شكرا شكرا لرسالتك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، علينا وعليكم يا رب العالمين. وإجابتك صحيحة. خلنا نشوف، إذا سألتكم وقلت لكم خلال تجربتكم مع دوست أو منتجع دوست دي 2 النسيم الموجود في الجبل الأخضر في سلطنة عمان، بيكون عندكم تجربة اللي هو التنزه سيرا على الأقدام، وبتمرون يعني بهذه التجربة في كم قرية، في كم قرية تتنزهون؟ هل هي قرية واحدة، قريتين، أم ثلاث قرى؟ يلا انتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجي، عبر الرسائل النصية المجانية، واسماءكم رجاء لا تنسونها مع مشاركاتكم لضمان دخول السحب. وان شاء الله تعالى بنهاية هاي الساعة نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا باكيد اقامة فندقية رائعة مميزة جدا في منتجع دوس الدي 2 النسيم الجبل الاخضر لعائلة مكونة من شخصين كبار وطفلين من عمر 12 سنة فما دون.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: أجواء حارة تشهدها العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي 43-29، الدوحة 42-27، المنامة 39-28، الرياض 44-29، مسقط 41-31، وأخيرا في الكويت 40-29.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر، لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر. هلا
3: هلا
2: يا كل هالعالم في دار تختصر عالم، وقالب وصفها العالم دبي
3: دبي دبي
2: كوكب آخر. من الأبراج لين الخور مثل لوحة ورسمها النور، جمع في سحره المنظور،
4: سحره المنظور
2: جمال الماضي والحاضر، تفوح بعطر ماضيها،
3: تفوح بعطر ماضيها
2: وحاضرها يحليها. يا بخت اللي سكن فيها، ويا حي لك الزاير،
3: ويا حي لك الزاير.
2: فخامة اسمها تكفي وطيبة ناسها توفي، دبي وصافح بكفي عليها المجد وفاخر. بها القلوب تتفيا ومن هالليل يطيا، لأنها دانت الدنيا وعشق ما له آخر،
3: وعشق ما له آخر.
0: أشعار
1: أشعار
0: على الخليجية.
5: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا، إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تنادي.

0: رحلات السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رد السلام عليكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. ما شاء الله تبارك الرحمن، الشوارع الحركة فيها جدا طبيعية وانسيابية، وإن شاء الله يا رب إجازة سعيدة أتمناها للجميع. بعض الكثافة المرورية القادمين من الشارجة إلى دبي عبر شارع الشيخ محمد بن زايد، وبعض الكثافة المرورية بيكون على شارع الاتحاد بالاتجاه طبعا إلى دبي. داخل دبي الحركة جدا طبيعية وانسيابية بمعظم الطرقات الداخلية والخارجية، وبالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلون وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بأعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هدول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا
0: وجودكم يكون احلى الاعياد، وكل عام وانتم بخير.
3: عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير.
4: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
5: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاست من E&، استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاست. قم بزيارة E&.AE لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

0: الخليجية. الخليجية. عادونا ونعايدكم على الخليجية.
1: ولا زلنا من سورين ياكم على هو الخليجية 1009 بدوت خليجي ويا أخوكم عبد الله المهيري. يا مرحبا بالسعب الجميع إذا توك تسمعنا. هذا برنامج دوت خليجي مستمر وياك إن شاء الله إلى الساعة 9 مساء, وإن شاء الله يرب درب السلامة للجميع. الكل واحد يسمعني حاليا في سيارته إن شاء الله يرب توصل وجهاتكم بالسلامة, واللي يسمعني من البيت أو أي مكان عبر تطبيقنا يا مرحبا بالساعة. دائما تقدرون تحملون تطبيق الخليجية 1009 على تلفوناتكم وتسمعون معونا وين ما تكونون أونلاين. إنزين جماعة الخير, يا الوقت الحين إنه نشوف منو بيفوز ويانا بإقامة فندقية رائعة جدا في منتجع دوس الديتو النسيم الجبل الأخضر في سلطنة عمان. طبعا الإجابة الصحيحة ثلاث قرى تقدرون تتنزهون فيهم سيرا على الأقدام, وأكيد تستمتعون بالأجواء الرائعة جدا جدا جدا في هذه التجربة وهذا المكان الحلو اللي ينتظركم. منو بيفوز ويانا؟ خلنا نشوف من هو الفائز يا ترى, من هو الفائز؟ نقول مبروك لي فاطمة محمد, بالبركة يا فاطمة, مبروك فاطمة, فزتي ويانا بهذه الإقامة. إقامة عائلية لشخصين كبار وطفلين من عمر 12 سنة فما دون, شامل البريكفست في منتجع دوس الديتو النسيم وين؟ في الجبل الأخضر سلطنة عمان. إن شاء الله قسم الجوائز يتواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلام الجائزة. نحن مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. يقولكم شيء, فيديو منتشر على السوشيال, واحد سأل تشات جي بي تي وقال له, قال له كم حرف L موجودة في كلمة جوجل, وكان يعطي الإجابة خاطئة, قال له أن في حرفين L. يوم قال له ارجع هجيلي ياها وواجهها بالغلطة, هني عاد اعتذر وقال أنا آسف ولكن النماذج, تعرفون أنتم الحجج اللي يطلعون فيها. جرب نفس الشيء مع كلود ونفس الغلطة, قال له 2 L's. يوم رجع قال له هجيها, رجع يعتذر له ونفس الأسباب. أنتم متخيلين هذا يعني الاي اي اللي نحن معتمدين عليه بشكل كبير جدا في حياتنا اليومية وفي أشغالنا, شيء بسيط يعني ياهل يقدر يقول لك الإجابة الصحيحة, هم طاحوا بالفخ. شو تتوقعون السبب ليش إنه شيء بسيط جدا يكون خاطئ والإجابة تكون خاطئة من الاي اي, ولكن الأشياء الكبيرة, الأشياء اللي يعني يكون فيها دسامة خلنا نقول من ناحية بحوث, من ناحية أسئلة, من ناحية الأشياء الثانية تكون أشياء دقيقة, وأردي نحن بكل الأحوال لازم نراجع وراهم لأن للأسف الشديد موب 100% كلامهم صحيح. ولكن يعني excuse me جوجل فيها L وحدة, تقول لي ثنتين ليش؟

0: سليط شاعر معه يا صعب مشواري يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري وشلون باطول روس جبالها الشمي للخيل فرسانها والقوس له باري وما دام عين المشاعر ناظرت يمي لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري يا همتي ودي أدرك غايتي همي يا نجم يلي عن الأنظار متواري داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي أسقيتني منظمة يا كاسي العاري وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي والخيل من معجزات الواحد الباري وفي مربط العاديات العزة متنمي يقول عنها نبي الله وهو داري في ناصيتها تشوف الخير ملتمي أغلى من المال عند طوال الأشباري راعيها بالوفا والعز متسمي وصاتك أمر علي ينفذ إجباري وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم. باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. الخارجية الكويتية تطالب إيران بوقف فوري لاعتداءاتها وتؤكد على حقها في الدفاع عن السيادة والأمن. الجيش الأمريكي القصف الإيراني للكويت انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN. نجدد تحية مستمعينا الكرام وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، في تقديمها فيصل العسيلي. أدانت الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وبدوره أدان معالي جاسم محمد دبديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وأكدت الخارجية الكويتية في بيان اليوم أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي. وطالب البيان إيران بالوقف الفوري دون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات الآثمة وتحملها المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات، وشدد على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد. أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم إن المملكة تشدد على رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها. وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع دولة الكويت حكومة وشعبا، مجددة دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها. كما أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت بصواريخ وطائرات مسيرة، وعدته انتهاكا سافرا لسيادتها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت الخارجية القطرية في بيان اليوم على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. أدانت مملكة البحرين بشدة على الاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها واستقرارها ومبادئ حسن الجوار والقوانين الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لليوم تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، مشيدة بجاهزية القوات المسلحة الكويتية التي تصدت لهذه الاعتداءات السافرة بكل كفاءة واقتدار. الأخبار من شبكة ARN. اعتبر الجيش الأمريكي اليوم أن إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيرة على الكويت في ظل تبادل طهران وواشنطن الضربات يشكل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن هذا الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار من قبل النظام الإيراني وقع بعد ساعات من إطلاق القوات الإيرانية 5 طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه شكلت تهديدا واضحا في مضيق هرمز وبالقرب منه. قال مسؤولان أمريكيان إن مفاوضين من الولايات المتحدة وإيران توصلوا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وفتح مسار تفاوضي حول البرنامج النووي الإيراني، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح بعد موافقته النهائية. وتحدث المسؤولان لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي الذي لم يكشف هويتهما. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة في تحد لشروط وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر الفائت. في خبرنا الأخير، من ضغطة زر قد تبدأ هجمة إلكترونية تهدد بيانات ومؤسسات كاملة. ومع تسارع التحول الرقمي يزداد الحديث اليوم عن أهمية التأمين السبراني. المزيد في التقرير التالي لزميلة صفاء رزق.
1: في عالم تتحول فيه البيانات إلى ثروة، أصبحت الهجمات الإلكترونية من أسرع التهديدات انتشاراً حول العالم. ومع تسارع التحول الرقمي، يؤكد مجلس الأمن السيبراني الإماراتي أن التأمين السيبراني بات ضرورة لحماية المؤسسات والأفراد من الاختراقات وتسريب البيانات وتعطل الخدمات. التأمين السيبراني لا يقتصر على التعويض المالي فقط، بل يشمل استعادة البيانات والتحقيق في الحوادث وتسريع التعافي بعد الهجمات الإلكترونية. وفي الإمارات يقدر حجم سوق التأمين السيبراني بنحو 70 مليون دولار، فيما تعتبر 80% من المؤسسات هذا النوع من التأمين جزءاً أساسياً من إدارة المخاطر. ومع تطور الهجمات باستخدام الذكاء الاصطناعي والهندسة الاجتماعية، أصبحت حماية البيانات والثقة الرقمية تحدياً متزايداً أمام المؤسسات والأفراد. وبين عالم رقمي لا يهدأ، تبقى الحماية السيبرانية خط الدفاع الأول لحماية البيانات والثقة ومستقبل الاقتصاد الرقمي.
0: بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية. كل عام وأنتم بألف خير.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: 0-9.
1: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
2: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
3: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول.

0: خليجية.
1: العيد بوجودكم يكون أحلى الأعياد، وكل عام وانتم بخير.
2: كل عام
3: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: أجواء حارة تشهدها العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي 43-29، الدوحة 42-27، المنامة 39-28، الرياض 44-29، مسقط 41-31، وأخيرا في الكويت 40-29.
0: هو الخليج على الخليجية، عادونا ونعايتكم على الخليجية.
3: يا مرحبا الساع بالجميع، وهي ساعتنا الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم بدوت خليجي على هو الخليجية 1009، وياكم أخوكم عبدالله المهيري. وساعتنا الأخيرة دائما نحب نتكلم عن الجيمينج، وقبل لا نسولف عن أي سالفة أخبركم عن هذا الإيفنت المميز اللي بيكون عندنا هني في دبي، مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية من 22/5 إلى 7 يونيو، أكيد في مركز دبي التجاري العالمي، القاعات 5, 6, 7, و8. يرجع لنا المهرجان إن شاء الله تعالى لهذا العام، وحامل معاه مجموعة كبيرة من فعاليات الألعاب والبطولات والتجارب التفاعلية في مختلف أنحاء دبي. ويقام الحدث الرئيسي للمهرجان واللي هو معرض جيم إكسبو دبي من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، مرة ثانية من القاعات 5 إلى القاعة رقم 8، بحيث أن الزوار يقدرون يجربون أحدث الألعاب ويستكشفون مناطق جديدة كليا تشمل منطقة نيو طوكيو وجيتور فيلوسيتي جراج وأمازون باتل أرينا، بالإضافة للمشاركة في بطولة دبي لأكيد الشخصيات والألعاب الكوسبلاي للفوز بجوائز يعني قيمة توصل إلى 50,000 درهم. خلونا نحجز تذاكرنا الحين عبر بلاتينوم ليست، وأكيد نقدر نطلع على البرنامج الكامل لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني dubaiesportsfestival.com. أجواء رائعة تنتظرنا جماعة الخير، وأكيد التذاكر نقدر نحجزها من بلاتينوم ليست اللي تبتدي من 29 درهم بس. نقدر نجرب أكثر من 300 لعبة ونستمتع فيها، وأيضا نستمتع بألعاب الكونسل أو الكمبيوتر من الكلاسيكيات اللي نحبها لأحدث الإصدارات، وأيضا الألعاب القادمة. نقدر أكيد نتنافس ونستكشف أرجاء معرض جيم إكسبو، ويكون عندنا فرصة الفوز بجوائز توصل قيمتها إلى 500,000 درهم. أيضا تمنحكم تذكرة الدخول فرصة الفوز بسيارة جيتور تي 2 لكجري بلس من مجموعة إليت القابضة. فشو تبون أحلى عن شيل واحد يصير ويستمتع ويغير جو ويلعب ويستانس، وبعد يكون عنده فرصة أنه يفوز بهذه السيارة الرائعة جيتور تي 2 لكجري بلس. شو عندنا من تجارب هناك؟ زين، هناك يا طويلين العمر يقولكم انه بيكون في 10 مناطق وتجارب مميزة. مثل ما قلت لكم بيكون في منطقة للألعاب، ايضا المين ارينا اللي هي نقدر نتابع عروض بلاي بيوند، بحيث انه بيتنافس ابرز اللاعبين وصناع المحتوى في مواجهات مباشرة للرياضات الالكترونية، وايضا بطولة دبي للكوسبلاي. قلت لكم نيو طوكيو اللي هو عالم مستقبلي مستوحى من الانمي، ففي وايد تجارب حلوة، فرص تصوير مميزة. عندنا أمازون باتل أرينا، هني عادة تحديات الليزر وايد حلوة وايد حلوة، كلها حماس. بتكونون داخل ساحة معارك حضرية مصممة خصيصا لعشاق المنافسة. بالنسبة للي يحبون السباقات اللي هي سباقات السيارات، تقدرون أكيد في منطقة جيتور فيلوسيتي جراج الجديدة أنكم تعيشون أجواء سباقات السيارات من خلال مجموعة متنوعة من أجهزة المحاكاة و المتطورة، وأيضا سيارة عرض مميزة في قلب المنطقة، غير المناطق العائلية والتفاعلية، غير المأكولات والمشروبات اللذيذة والكوسبلاي مثل ما قلت لكم. ففي وايد أشياء نقدر نجربها في هذا المهرجان.
4: ما بحدث البك يوم ويمر ويبي
5: الحب ما هو بيوم يرحل وينعاد،
4: ما للمشاعر يا المشاعر مو

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: طفى بريق العيون اللي جرحها الغياب، رسم عليها الشحوب مهجر الغايبين، يمطر عليهم حنين القلب مثل السحاب، تعشق دروب الوصال اللي رواها الحنين، كل ما تراكت على صدري ونين المصاب، يسفح لها الدمع ليطول بعيني سجين، شوف انتظاري على طول المدى ايش جاب، يا قدامي الحايرة وعيوني المستحين، واقع من الحلم واكبر من طموح الشباب، قصة هروتها الليالي واختمتها السنين، كل الملامح مرايا والسوالف كتاب، في بعدهم كلهم في خاطري حاضرين، الناس والوقت دونك يا رفيع الجناب، والحظ لو جاء تغير وجهة الراحلين، والعذر لو كان وافي ما لمست العتاب، ولا برصمت حالي برجاء كلمتين، برجاء كلمتين.
0: أشعار
1: أشعار
0: على الخليجية.
3: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد دو، جزيرة ياس أبو ظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
5: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
6: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
5: E&Money
6: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
5: صدق؟
6: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها، بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب السلام عليكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. ما شاء الله تبارك الرحمن، الشوارع الحركة فيها جدا طبيعية وانسيابية، وإن شاء الله يا رب إجازة سعيدة أتمناها للجميع. بعض الكثافة المرورية القادمين من الشارجة إلى دبي عبر شارع الشيخ محمد بن زايد، وبعض الكثافة المرورية بيكون على شارع الاتحاد بالاتجاه طبعا إلى دبي. داخل دبي الحركة جدا طبيعية وانسيابية بمعظم الطرقات الداخلية والخارجية، وبالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله رب توصلون وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على راديو rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. راديو rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: عايدونا ونعايدكم على الخليجية.
1: وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا لليوم، كل الشكر لمتابعتكم واللاعبين، الله يعطينا عمر إن شاء الله لين أكتوبر يعني بيكون عندكم موعد مع لعبة جديدة من Call of Duty واللي هي Modern Warfare 4 اللي بتكون أحداثها في كوريا. يعني قولكم إن اللعبة هاي خطيرة خطيرة، يعني تكون الأقوى من تاريخ Call of Duty، وأيضا بيكون فيها تجربة مميزة للعب الجماعي وأيضا خرائط جديدة، تجارب متنوعة، وتقنيا بيكون أقوى Call of Duty بحيث أن طوروها اللعبة حصريا لأجهزة الجيل الحالي والكمبيوتر، فهذا الشيء سمح أكيد الاستوديو المطور أن يركز على تقديم مستوى مب مسبوق من التفاصيل البصرية والكثافة البيئية، سرعة الاستجابة، وأكيد التجربة الغامرة. فاللعبة بتكون مميزة، وأيضا المفاجأة أن اللعبة أيضا بتنزل على Switch 2 عبر نسخة مطورة خصيصا للجهاز. طبعا 23 أكتوبر 2026 اللعبة بتكون متوفرة على الاكس بوكس سيريز اكس واس وبلاي ستيشن 5 كمبيوتر الشخصي بالإضافة لنينتندو سويتش 2. فيعني مبين ان اللعبة داخلة بقوة، فننتظر اكيد، ولكل محبين السلسلة اكيد تستمتعون بهذه التجربة. وكان وياكم اخوكم عبدالله المهيري، والذي يتمنى لكم امسية سعيدة، وان شاء الله تعالى موعدي جدد وياكم باكر بمشوار يوم الجمعة وثالث ايام عيد الاضحى المبارك. مبارك عيدكم جميعا، ربي يحفظكم وين ما كنتوا تسمعوني. هلا هلا بعماركم، مع السلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: يا ذيب يلي على راس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها كأنك تنادي العالم، ولالك مجيب بين السماء والجبال الصلفها احجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على الصيدها بيمناك واختارها. وان كان تشكي من الغربة في عصر غريب مثلك، شكت ناس غربتها وفي دارها. وان كان على العوا هيضك وقت المغيب اللي يجر النفوس ويفضح أسرارها. أكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة إلى نارها. فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها أمطارها. ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمر عجيب، وهل المحبة تعرف العالم أخبارها؟ لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. إلا جروح الصحيف الموجعة من صحيف، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. اقرب على الضلع واضرب مسمعية بالقنين، خلي البشر تسمعك وتشوف بطارها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عوادة. 1009.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
1: محمد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. الجيش الأمريكي القصف الإيراني للكويت انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
1: نجدد التحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، في تقديمها فيصل العسيلي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم في مجلس زعبيل بدبي، وإلى جانبه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي جموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقد توجه الجميع إلى الله العلي القدير بالدعاء أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يسبغ على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، ولا شعبها الكريم نعمة التقدم والازدهار. أدانت الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وبدوره أدان معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وأكدت الخارجية الكويتية في بيان اليوم أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضاعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي. وطلب البيان إيران بالوقف الفوري دون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات الآثمة وتحملها المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات، وشدد على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد. أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم إن المملكة تشدد على رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحافظة تهديد أمن المنطقة واستقرارها. وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع دولة الكويت حكومة وشعبا، مجددة دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها. كما أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت بصواريخ وطائرات مسيرة، وعدته انتهاكا سافرا لسيادتها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت الخارجية القطرية في بيان اليوم على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على تخفيض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. أدانت مملكة البحرين بشدة الاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها واستقرارها ومبادئ حسن الجوار والقوانين الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، مشيدة بجاهزية القوات المسلحة الكويتية التي تصدت لهذا الاعتداء السافر بكل كفاءة واقتدار.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: اعتبر الجيش الأمريكي اليوم أن إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيرة على الكويت في ظل تبادل طهران وواشنطن الضربات يشكل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن هذا الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار من قبل النظام الإيراني وقع بعد ساعات من إطلاق القوات الإيرانية 5 طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه شكلت تهديدا واضحا في مضيق هرمز وبالقرب منه. قال مسؤولان أمريكيان إن مفاوضين من الولايات المتحدة وإيران توصلوا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وفتح مسار تفاوضي حول البرنامج النووي الإيراني، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح بعد موافقته النهائية. وتحدث المسؤولان لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي الذي لم يكشف هويتهما. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة في تحد لشروط وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر الفائت. في خبرنا الأخير، من ضغطة زر قد تبدأ هجمة إلكترونية تهدد بيانات ومؤسسات كاملة، ومع تسارع التحول الرقمي يزداد الحديث اليوم عن أهمية التأمين السبراني. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
2: في عالم تتحول فيه البيانات إلى ثروة، أصبحت الهجمات الإلكترونية من أسرع التهديدات انتشارا حول العالم. ومع تسارع التحول الرقمي، يؤكد مجلس الأمن السيبراني الإماراتي أن التأمين السيبراني بات ضرورة لحماية المؤسسات والأفراد من الاختراقات وتسريب البيانات وتعطل الخدمات. التأمين السيبراني لا يقتصر على التعويض المالي فقط، بل يشمل استعادة البيانات والتحقيق في الحوادث وتسريع التعافي بعد الهجمات الإلكترونية. وفي الإمارات يقدر حجم سوق التأمين السيبراني بنحو 70 مليون دولار، فيما تعتبر 80% من المؤسسات هذا النوع من التأمين جزءا أساسيا من إدارة المخاطر. ومع تطور الهجمات باستخدام الذكاء الاصطناعي والهندسة الاجتماعية، أصبحت حماية البيانات والثقة الرقمية تحديا متزايدا أمام المؤسسات والأفراد. وبين عالم رقمي لا يهدأ، تبقى الحماية السيبرانية خط الدفاع الأول لحماية البيانات والثقة ومستقبل الاقتصاد الرقمي.
1: بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
4: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
3: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عوادة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

هو الخليج على الخليجية. إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من المنامة ودرجات الحرارة 38-29، دبي والعاصمة أبوظبي 42-29، الدوحة 45-29، الكويت 43-31، درجات الحرارة في مسقط 43-32، وأخيرا في الرياض 44-30. هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: يا بحر نكد عليك الريح ما سابك، وتيار موجك ولا يمزح ولا يهرج، لو جيت في خاطرك مع جملة أحبابك في ذكريات الصدف ومر متدرج، أنا اللي يموت في طريق وحيابك وخبي الجرح بس الجرح متبرج. اشتقت لك ما عرفت الياس في غيابك، يا من وصاله بعيد ودربه معرج، ليت الزمن لي خذاك يقفل ابوابك، واني مع الناس لي مريت متفرج. ما جابك الشوق بس الحلم لي جابك، طيفك اذا سد جبالي شفته معرج.
0: على الخليجية.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكا كولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينم ليست أو كوكا كولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.
2: تلعب وانتم بخير.
3: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: يمهتوين الشعر عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القافة بظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيض ويها من قالها. يمهتوين الشعر عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القافة بظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيض ويها من قالها. وبالمرجلة ذكر ابويا فوق قمة حفيت، لمجاد تنزلنا قدام نرقالها، ومن يحسب المرجلة فكرة جديدة وبيت، أفعالنا مستحيل تشابه أفعالها. وأنا من انجلترا لدبي لحظة مجيت، هبت علي نسمة كنتات ريالها، يا مرحبا حي هالطلة هلابك، فديت نسمتك يا دار زايد لي كان رمالها، وصتني يا كنك بوسط الفواد ورضيت، واحفظك لي نزفرك في عالية جبالها. وأنا لمريتني وأنا حزين انتشيت، هنيك بدار زايد أو هنيالها، والله يسامحك تطريلي وأنا ما نسيت، غرنوقة نسمتك تلعب على شالها، كم مر للشوق طاري ما عرفت المبيت، وقمت أتخيل هنوف غاب مرسالها، يلين سراني الشوق اللذيذ وسريت، وسهرت ليلة غلاها وانشد هلالها، في عتمة الليل يمرق طيفها لا غفيت، ونصبح الصبح مدري وش هي أحوالها، يا عاذري لو تقول اش خذت منها، خذيت منها شقى نفسي وغربالها، وان قلت لي وش عطيت أقول لك وش عطيت، عطيتها دنيتي وقفتها على فالها، وان قلت لي ليه قلبك للوصل مستميت، أقول ما كل وصلا يشبه وصالها، أصد عنها ودور وصلها ما دريت، كن المشاعر ما هي تستطر باللالها، أغلى من اللي رأيت اللي بعد ما رأيت، وأوله ما بين منحرها وسلسالها، أعف عن غيرها ونالها ما حييت، حتى لو أن العذارة فيهم أمثالها، حاولت أغير طبيعة نفسي وما قويت، النفس تبقى طبيعتها على حالها، ولو كل دلة تسوالي حسب ما بغيت، مديتي مناي قبل يصب فنجانها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على الخليجية.
3: الخليجية 1009.
0: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عوادة.

0: ندخل في التفاصيل. أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
4: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند دائما في أكثر.

0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
1: كل عام وانتم بخير.
2: الخليجية 1-0.

0: عشر الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.
3: كل عام وعيد حبك لي يعود واشعل الإحساس لك شموع الغلا.
4: عيدكم مبارك.
2: عيدكم مبارك.
5: كل عام وانتم بخير.
6: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي يغلى من أغلال غوالي يا هو غالي.
2: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول. عيدكم

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: اللي انته اللي عليك كشره ومنك ارتاح، شف كيف تتناقض اقوالي واجاذبها اقرب وتبعد، واقربها فرح وتراح، وابعد وتقرب وتبعدني واقربها، تقول قلبي معلق في طرف تلواح، يوم اذكر اللي جبر نفسي وعذبها، شفته ولا ادري عيونه مرض ولا صحاح، كان السهد له 3 أيام يخطبها، نعسى صويب الهدب منها صويب رماح، يسترسل العشق من مدة هدايبها، والعشق يترك من وما به كسير جناح، نفسه تلد ولا يقدر يغالبها، العشق ذل القروم وكدره للراح، مع ان بعض القروم يهاب جانبها، وان تظلم اظلم حبيبي ما عليك الجناح، وجمع ضلوعي متى حبيت واحطبها، لجلك ولجل الرجاء في وصل وطر راح، وطنت نفسي على ما لا يناسبها، شربت ضيم الدروب ولالها الضحضاح، في كاس رجواك حتى الكسرة أشربها، واليوم يوم ابتدى رسم الرجاء يمتح، الخطوة اللي بديت بها رجعت بها، ما دل بابك ولكن عندي المفتاح، أنصى المنازل علشانك وعاتبها.
0: على الخليجية.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.
4: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
3: 1-0-0-9
2: عيد الأضحى المبارك، وكل عام وانتم بخير.
4: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم وفولي ناس وكم ناس غدروبي،

0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
1: كل عام وانتم بخير.
2: الخليجية 1-0-0-9.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظاتها انك تمنى حياتك روح بلا جسم، واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم. طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم. لو جيت ترسم فقط تبسمة اشفاتها تحتاج رسام او تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها. يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياة ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا بلاش قسم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: كلام وانت بخير.
3: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي، يغلى من أغلى الغوالي يا هو بالي.
1: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم

0: 1-0-0-9.
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: بعد عامين جيت وصوتك احطام، كنك اللي ذكرني بروحي،
3: كنك اللي ذكرني بروحي.
2: شد عنك البحر يا شط الأوهام، والف ساحل يرحب في نزوحي. انكسر حلم،
3: انكسر حلم،
2: لكن تجبر أحلام. لن تموتي ولن تقصى طموحي، كنت للقلب صرت الحبر الأقلام، صرت للناس وأوراقي وبوحي. سكر الليل كنت ملح الأيام، صرت حزني وتنهيدي ونوحي. سافر الورد،
3: سافر الورد
2: من صيف أول العام، مثل ما سافرت منك جروحي. مال صوتي إذا راودني الجام، مال هذا الفضاء إلا جموحي. ينوارس وصوتك ملح وآلام، البحر راح عن شاطيه روحي.
0: أشعار،
1: أشعار
0: على الخليجية.
4: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا، مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا أهل الشعر الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسها مالي. يا أهل الشعر الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيه وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راس مالي. وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة، يتبسم للمطر لو خاطره مهوب سالي، ورغم فضل الله علي اللي ما هو يحصى بخيره، واجتهادي للطموحات الكبيرة واحتمالي، إنما أبقى بشر تشغلني أمور كثيرة، مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا أهل المقناص عزوني ترى نفسي أسيرة للحزن، والناس تحزن فول الدنيا وتالي، فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة، والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي، الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة، واعتقدت أن الحزن وقف ولكن ما طرالي، لين ودعت الخوي في قصة الحزن المثيرة، قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي، كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيرة، كان بين اثنينهم عهد من أيامنا خوالي، كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة، كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي، ما دريت ان الزمن مثل الرحاها المستديرة، لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي، ومن يلوم الحزن فالصقار لا من مات طيره، يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي، ونصمم حملتك التسويقية المخصصة، ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
3: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال، احصل على اشتراك مجاني لمدة 2 شهر على باقات الموبايل لخط الفاتورة، 2 شهر مجانا على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك 2 التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح ضمن للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل 3. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: كلام وانت بخير.
3: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي، يغلى من أغلى الغوالي يا هو غالي.
4: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 1-0-0-9.
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: من قبل دفن بهاج سمنا يدود في وحشة ظلمة علي ومخيفة ليت العمر يلي مضاني عود وهنا بشوف اللي عليه الهيفة برحبي الهوى وليته هود عالجرح لي زايد علي نزيفه الهم في صدري تراه تكود ونوح نوح يتيم في تصريفه بذكريات اللي بقت متيود مع صورة يا ما حلاها الشيفة قلبي على وجوده ترى متعود وشعور وده ما عرفت زيفه في عمر فيها جفوفنا تتيلود ودي قليبي ما يفارق طيفه وفي نزعتي طلبه طلبه ولا بازود ناظر فوادي يهتني بوليفه.
0: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشه وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت حسبه يوم طالعه ماي، قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، يوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النارهم طافية، واخدم بنفسي قبل الله يخدمون أخوياي، وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: على الخليجية.

الأثير 1009. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. الخليجية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: تفداك عينا تنظرك وانت موجود، ويفداك قلبا يذكرك وانت غايب. لي من غلاك أشواق وهات وصدود، ولك من فوادي مجزيات الوهايب. لو كان لي قلب من الصخر جلمود، لتشوف من حبك تشل الحبايب. ولو بحت لك كل ما أكنه وموجود في خاطري، كان الهوى رد تايب. يا أبو عيان ناعسات الهدى بسود، قم روف بي لا تسل ذيك الهدايب. يا صبحي الباهي ويا جبلة النود، يلي نفسك العود بالورد رايب. يلمتكي خصرك على لين العود، يترف لي سقياك ودق السحايب. عطني مواثيق بها وعد وعهود، وعاهدك ما ترد في يوم خايب. ميعادنا ميعادنا قطف عنقود، نقطف ثمر عشق من الشوق طايب. وخذني معك خذني بلا حد وحدود، وبعطيك من عندي عطايا الحبايب.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خيل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاع لك ضايع ولا فات لك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر وراشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يا مبعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل معك قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: لكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عوادة.
1: كل عام وعيد حبك لي عود، وش الإحساسي لك شموع الغلا.
2: عيدكم مبارك.
0: عيدكم مبارك.
3: كل عام وانتم بخير.
4: العيد فرحة بشوفك يسعدك ربي، يغلى من أغلى الغوالي يا هو بالي.
0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: تسمح تسمح تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوف وفاضت عروقي، من زود ليلك ليلك بليلك ضجت أعماقي، خذ كل ليلك وعطني منك حقوقي. يا طيب النفس يا من تسكن أفاقي، مالك من النفس غير المنزل الفوقي، ليه من نزلت معلوقي شرهت أحداقي، وليه من نزلت بعيوني شره معلوقي، ما طاعن المرضعات يفكن وثاقي، يوم لقن فيك بعد غروبي شروقي، ما تسمح مروتي ولا تسمح أخلاقي، أرضى بغيرك ولا يسمح بعد ذوقي، ما دام لي يوم واحد في العمر باقي، تظل بين البشر للموت معشوقي. كل ما تأملت كل ما تأملت ماضينا ماضينا على وراقي، عليك يا ريت بعد الآه طاروقي. تسمح تسمح تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوق وفاضت عروقي.
0: على الخليجية.

عالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
1: كل عام وانتم بخير.
2: الخليجية 1-0-0-9.

0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: كلام وانتو بخير.
3: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي، يا أغلى من أغلى الغوالي يا هو بالي.
1: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يقول المحبة وإيش لو غابوا الأحباب، لو غابوا الأحباب. وقول الجسد من غير نبض وشعور وروح، يقول النهار يغيب وش موقفك لا غاب. أقول إن رضيت اسكت يصير السكوت البوح. يقول الستر سمعة وفعل وذكر وثياب. أقول المحب من الوله والسهر مفضوح. يقول أنت قايل لي بسافر بدون عتاب. أقول إيه قبل أضيع في وجهك المملوح، قبل تبدي الإعجاب وباهد لك الإعجاب، قبل تاخذ احساسي وقلبي عبث وتروح، تروح تروح تروح. قبل ينفتح لك بين عوج الحنايا باب ويبقى على طاريك طول العمر مفتوح. قبل لا توهق فيك الصادق الكذاب، الصادق الكذاب. قبل لا تحطم منك يا المخطي المسموح. قبل لا تعلقني وترحل بدون أسباب. قبل لا تعلمني أعد السنين جروح. قبل يتبعك وانت تتمادى جفا وغياب قصيدي ودمع عيوني وصوتي المبحوح. يا ليت الزمن يرجع وحس بالجفاك حساب، وعد ما تعلق فيك وانساك قبل تروح.

0: يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول. اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول. اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد واخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له ترى كثر الشماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لابد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلنا في تاريخ النبي عبرة فدا همي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول. يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: على الخليجية.

0: 1-0-0-9
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.